0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة طه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

خير من النوم. الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورتي فصلت والشورى.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

بسم الله.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: إذا أنعم الله على قوم بنعم ثم لم يشكروه عليها بل بارزوه بالعصيان، فاعلم أن الله أراد أن يسلبهم إياها ويبدلها بالنقم. من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، أجارنا الله منها. لا يسلب الله أحدا نعمته إلا بعد أن يغير العبد نيته ويبدل سلوكه وأفعاله، فإن الله يعلم خفايا النفوس وتقلبات الأحوال.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: آيات الجنة
1: دار النعيم المقيم, أعدت للمتقين.
0: شوقنا لها الحبيب حين روى عن ربه أنه قال:
1: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
0: ولا أذن سمعت
1: ولا خطر على قلب بشر.
0: آيات الجنة.

0: آيات الجنة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الروم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الروم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم اليوم عند 7:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
3: محاضرة الأسبوع. محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين

أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم.

فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون.

قبس أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أكثروا من التكبير مجاهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم، لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله.

إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا.

إلى آخر أيام التشريق يسن أن نكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

0: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: أيام مباركة، أيام لها فضلها ومكانتها. قال الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهي أيام معلومات شرعت لنذكر اسم الله فيها ونكثر ونضاعف من الذكر والتسبيح والتكبير والتحميد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا فضل تلك الأيام وجعلها موسم خير وتنافس في الأعمال الصالحة، فيها إشعار البدن والهدايا لبيت الله.

0: فيها ذبح الأضاحي، فيها يومان عظيمان أو ثلاث أيام، يوم التروية الذي هو الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة التاسع من ذي الحجة، والعاشر يوم النحر يوم الحج الأكبر. هذه العشر اجتمعت فيها أمهات العبادة: الصلاة، الصوم، الحج، الصدقة. فيشرع فيها صومها، ويشرع فيها ذكر الله، ويشرع فيها الصدقة. فالصيام والصدقة والحج والذكر كلها مجتمعة في هذه الأيام، فإن فيها إشعار المدن وشراء الأضاحي، فيها السعي إلى حج بيت الله، فيها صيام تلك الأيام، فيها الصدقة، فيها الأضحية التي هي صدقة وعبادة لله جل وعلا.
1: خير عند ربك.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الملأ، ملأ فرعون والسحرة، يأتي القرآن الكريم يصف هذا الموقف. أنا دخلت في الموضوع مباشرة لأني أريد أن أستدرك الوقت. فرعون بعد أن حصل ما حصل من موسى عليه السلام، طلب استدعاء كل ساحر، وفي آية أخرى كل سحار عليم. يا أيتها السحرة تعالوا جميعا بلا استثناء، كل من كل المدائن، المدائن جمع مدينة، من كل مكان يأتون إلى فرعون. هناك خطب جلل، هناك قضية أخرى. وفي أثناء البلاط الفرعوني يأتي موسى عليه السلام ويحدث بينهما الحوار، ثم يقول: ولقد أريناه آياتنا كلنا، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. يا سلام حينما تكون المعركة، وحينما تستلم أنت كداعية زمام الأمور، فيكون لك حرية الاختيار. من يختار ساحة المعركة سيكون أقرب للانتصار فيها. وهنا يسلم فرعون وملأه اختيار الزمان والمكان لموسى عليه السلام لأمر يريده رب العالمين أم يمضي. فيقول: قال أي موسى عليه السلام، ما أجمل أن تكون متمكنا ومتمرسا من اختيار الزمان والمكان بما يحقق أهداف الرسالة. قال: موعدكم وليس موعدنا، موعدكم يوم الزينة، يوم اجتماع الناس. يا سلام، ستنطلق الرسالة ليس إلى فرعون وملأه، الكل سيشاهد هذه المعركة التي نتيجتها بالنسبة لموسى عليه السلام محسومة معروفة، لكن موسى عليه السلام أراد أن يستمع وأن يشاهد الكل وأن يجتمع الناس كلهم. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر، لاحظت كلمة يحشر، لا أن يجمع، وأن يحشر الناس ضحى. وتحقق لموسى عليه السلام ما حصل، وأرسلت الرسل وبعثت إلى السحرة، فأتوا السحرة واجتمعوا عند فرعون عليه السلام. وقبل أن نبدأ بتلك المعركة العظيمة بين موسى عليه السلام وهارون وبين فرعون وملئه والسحرة، الله أعلم بعددهم كم، لاحظوا أنهم يأتوك بكل ومن المدائن كلها. شاهد، نرجع بغض النظر عن العدد، نرجع إلى ما الذي سيكون قبل بداية المعركة. الكثير يتصور أنه مجرد ما أتوا السحرة بدأت عملية المعركة، فألقى موسى عصاه إلى آخره كما هو معروف، لكن الحقيقة أن القرآن الكريم يذكر أمرا مهما جدا قبل بداية المعركة، وهي ما نسميه في أحيان التهيئة. الله سبحانه وتعالى يهيئ النفوس ويهيئ الأمور لعلها أن تكون أكثر قبولية للحق. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن يحشر الناس ضحى. بعدها مباشرة يقول الله سبحانه وتعالى: فتولى، فتولى بادر بالاستعداد، فتولى فرعون، انصرف، فجمع. ما قال الله سبحانه وتعالى فجمع السحرة، قال فجمع كيده، نعوذ بالله، التدابير والتخطيط السيء لمحاولة إظهار، ثم أتى. إذن تولى فرعون، 2 جمع كيده، 3 ثم أتى. أتى إلى أين؟ إلى مكان المعركة، إلى مكان المنتظر المتفق عليه، وأن يحشر الناس ضحى الجميع في يوم الزينة. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى عبر عن الكيد، والكيد عادة إخفاء ما يضمر، وكأنها إشارة إلى أن فرعون لا يريد أن يستجيب لموسى عليه السلام. لكن القرآن الكريم أعطانا كلمة كيده لعلنا نستشف منها ذلك، ثم تأتي بعد ذلك التفاصيل. الله سبحانه وتعالى يقول: فأراه الآية الكبرى ثم فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. ويقول الله سبحانه وتعالى بعد أن اجتمع هؤلاء الملأ، يأتي موسى عليه السلام الرسول الرحيم الذي قال له رب العالمين فقولا له قولا لينا، فرصة اجتماع السحرة وفرصة الملأ قبل أن تبدأ المعركة لعلها أن تحرك قلوبهم وترجعهم إلى خالقهم وربهم قبل أن يبدأوا المعركة. لكن ماذا قال لهم موسى عليه السلام قبل المعركة؟ سنعرف هذا بإذن الله تعالى بعد الفاصل.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: مرحبا بكم أحبتي من جديد. قال لهم موسى لمن؟ الملأ والسحرة نصيحة أخيرة. يا إخوان يا أحباب، قبل أن نبدأ المعركة، القرآن الكريم حينما يصف تلك الكلمات يعطي لنا رسالة حب وخير. يا أحبتي، نحن نتمنى الخير لكل الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم هؤلاء سحرة، ونعم هم أتباع فرعون، ونعم أنهم اجتمعوا لكي يحاولوا قدر الإمكان أن يأخذلوا موسى عليه السلام وأن ينتصروا عليه، لكننا لا نعدم النصيحة حتى ولو باللحظة الأخيرة. ماذا قال لهم موسى؟ أحبتي تذكروا أنها قبل بداية المعركة. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ويلكم، أي ما تفعلونه سيؤدي بكم إلى الخسارة. ويلكم، وهي للتعجب. لا تفتروا على الله، على أن الافتراء على الإنسان جرم كبير، إلا أنه أن يكون الافتراء على الله أمر قبيح جدا. وقال الافتراء هو اختلاق، ثم قال لا تفتروا على الله كذبا، وتأكيد أن هذا الافتراء أصلا هو كذب يا جماعة، وأنتم تعلمون. والسحرة أكثر أناسا يعرفون أن ما معهم إنما هو سحر وليس حقيقة. 3 قال فيسحتكم، أي يستأصلكم، فهو تذكير وتهديد. ثم ذكر القاعدة العامة والتي كثيرا ما يشير القرآن الكريم في أكثر من حوار إلى نهايتها إلى قاعدة عامة، ثم يقول وقد خاب من افترى، أنتم افتريتم ستدخلون في هذه الخيبة. هذه النصيحة. وفي أمر آخر يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى فتنازعوا بينهم أمرهم وأسروا النجوى. يعني لما موسى عليه السلام نصحهم بهذا الأمر بدأ يحدث عندهم ارتباك، بدأ يحدث عندهم اختلاف، فتنازعوا، التنازع التخالف والاختلاف في الرأي، اختحدثوا بينهم سرا، وكأن نصيحة موسى عليه السلام قد فعلت في بعضهم، وإن كانت لم تدخله في دائرة الإيمان إلا أنها أدخلهم دائرة الاختلاف والشك. يقول الله سبحانه وتعالى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، اجتمعوا حاولوا قدر الإمكان يسرون مع بعضهم البعض ليخرجوا بنتيجة. تذكروا قريش حينما يجتمعون على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول نحن الوليد ابن الوليد أو غيره، أبا الوليد وغيره، يقولون نحن عرفنا الشعر وعرفنا النثر وعرفنا السحر، ليس هو بسحر. ثم يتفقون ماذا سنقول للناس يا جماعة إذا جاء موسم الحج؟ اتفقوا على أن يقولوا عنه صلى الله عليه وسلم إنه ساحر. هذه ليست جديدة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، قد قالها أناس من قبل، وها هو القرآن الكريم يحدثنا بعد أن قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قالوا إن هذان لساحران، قال بعد أن تنازعوا أمرهم وأسر نجوى أصدروا القرار، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، لاحظتم كلمة بسحرهما، ويذهب بطريقتكم المثلى. طيب الحل؟ ما هي الخطوة العملية التي يجب أن نفعلها نحن السحرة حتى لا نجعل يريدان أن يخرجاكم من أرضكم؟ يا جماعة، رأيتم كيف مسألة محاولة تحريك العواطف وتحريك الأمور؟ القضية ليست قضية إخراج من الأرض أو عدم إخراج، القضية قضية الآن هل موسى على حق أم لا؟ هم يعلمون أن السحرة أن فعلهم هو سحر كذب، هم أعلم الناس به. لكن دعونا نرجع للآية. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. الحل كما كانت مع قريش، فأجمعوا كيدكم. الله، هل تلاحظوا أنه تنازعوا بينهم أمرهم؟ لابد أن نجتمع، فأجمعوا كيدكم. لاحظتم كيف؟ فجمع فرعون كيده ثم أتى الآن، فأجمعوا كيدكم ثم تصف، لا تجعلون الخلاف اللي بيننا يظهر أمام الناس أو أمام فرعون، ثم تصف. ثم قالوا وقد أفلح اليوم من استعلى. لاحظوا أنهم يقولون أفلح وقد أفلح اليوم من استعلى، لم يقولوا أنه ممكن أن يكون موسى عليه السلام هو الذي سيستعلي. استبعدوا هذا لاعتبارين اثنين. الاعتبار الأول أنهم أفضل السحرة في جميع المدائن، اثنين أنهم عددهم كثير. قال بعض العلماء آلاف، 200، 300، قيل 100,000، قيل أكثر أقل، الله أعلم، لكنهم مجموعة. وعادة مجموعة سحرة هم أقوى السحرة في هذا البلد. لا يمكن ذلك، أنهم حتى هذه اللحظة لم يروا آية موسى عليه السلام، وذلك من حكم رب العالمين أنهم لم يروا آية موسى عليه السلام قبل المعركة حتى تكون مفاجأة كبيرة لهم، فيحصل لهم ما يحصل كما لا يخفى عليكم. إذن فأجمعوا كيدكم ثم توصف وقد أفلح اليوم من استعلى. انتهى وقت النصيحة. نصحهم موسى عليه السلام، بين لهم أنهم على كذب وافتراء، وحذرهم فيصحتكم بعذاب، وحذرهم أنه ممكن أن يستأصلوا، وحصل بينهم نزاع واختلفوا في الرأي، ثم اتفقوا على أن يأتوا جميعا ثم يحاولوا أن ينتصروا على موسى عليه السلام، ويغلبوا على ظنهم إن لم يكن جزما أنهم سينتصرون. لكن هل هذا فعلا ما حصل وسيحصل أنهم انتصروا؟ كيف سيكون ذلك الموقف؟ وكيف ستكون تلك المعركة الحاسمة؟ آسف، سأدخل في المعركة الحاسمة لكن ليس الآن، بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
4: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن نكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
5: جماع الوصايا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت خلف رسول الله يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.
6: يمكن تقسيم الرخص الشرعية باعتبار حكمها إلى ثلاثة أقسام: رخصة واجبة نحو أكل الميتة للمضطر، ورخصة مستحبة نحو القصر في السفر، ورخصة مباحة نحو بيع السلم.
7: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهيبي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام عبر أثير إذاعتكم إذاعة نداء الإسلام وتطبيق سعودي راديو بلس. هذا طلال الزايدي يحييكم من خلف المايك، وعبد المجيد الحربي من الإخراج في برنامجكم رحلة بناء. واليوم موضوعنا موضوع جميل ورائع، وموضوع فيه الكثير من المشاعر، وضيفنا هو أحسن من يتحدث عن المشاعر. عنوان هذه الحلقة: وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدكتور صالح. حياك الله يا دكتور صالح.
3: حياك الله، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين والمستمعات وزملائنا في طاقم العمل.
2: العنوان وترجعون برسول الله، أين قيلت ولمن قيلت، وما هي الأجواء التي عاشوا فيها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد انتهاء غزوة حنين وجد المسلمون من الغنائم ما لا يخطرهم على بال، ومن المال
2: أظن أكبر معركة،
3: يعني لم يحصلوا على غنيمة أكبر منها. لا أدري هل يعني غنائم خيبر من حيث النخل قيمته ربما يكون أكثر، لكن أقصد غنائم من هذا النوع من المال الذي هو الشاء والبعير لم يحصل على مثل هذا من قبل، ولم يحصل مثله، ولله عز وجل في ذلك حكمته. انتهى أي قضية، انتهى أي مغامرة، دائما التوقعات هي ردود الأفعال. لما تنتهي من مغامرة وتنجح فيها تبغى تشوف الناس ايش قالوا. الآن لما تنزل تغريدة تطالع اللايكات كم عددها وتطالع كذا، لما تنجز إنجازا عظيما تريد أن ترى الشكر، تريد أن ترى المكافأة، تريد أن ترى الجائزة. هذه طبيعة في النفس أنها تتوق إلى هذه الأمور. ولما جاءت هذه الغنائم قسمها النبي عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل.
3: أولا، فبالنسبة للأسرى من النساء والسبايا فقد جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ذلك. لماذا؟ لأنها أصبحت حقا للناس وليست له عليه الصلاة والسلام. وهذه مرة، هذه ليست المرة الأولى التي يشاور فيها النبي الصحابة في أمور هي من حقهم أن يقبلوا فيها أو لا يقبلوا. فإنه شاورهم حينما أراد أن يرد الفداء لزوج ابنته زينب حينما أرسلت عقد خديجة رضي الله عنها، وشاورهم يوم بدر، وشاورهم في نصف ثمار المدينة يوم الأحزاب، وهو الآن يشاورهم في إعادة السبي. وكان لهم رحما، لأن منهم حليمة السعدية وقد جاءت وأكرمها عليه الصلاة والسلام، ويليق به أن يكرمها عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن حينما وزعت الغنائم أعطيت لأغلب من أخذ من الغنائم المؤلفة قلوبه،
2: اللي هم الآن توهم،
3: لأنه باختصار عند تأهيل الناس أو عند محاولة تأهيل الناس هناك قانون يسمونه قانون الجذب. ما هو قانون الجذب المعروف الآن؟ قانون الجذب أنك تجذب الناس بالرغبات من أجل أن تلبي لهم الحاجات، فتأتي للطفل وتعلن له عن مكافأة، هذا جذب من أجل أن يتعلم، هذا تشبع حاجته للتعليم. لا يريد أن يأكل الطعام المفيد، فتضع الطعام المفيد في حلوى أو تخلطه مع عسل
2: شكل،
3: لأنها رغباته. فيتناول الطعام الذي يحتاجه ولا يرغبه. هو أخذه لأنه يرغب بطعم العسل أو في لون الطعام أضيف عليه شيء لون كذا يرغب فيه. بعض الأدوية للأطفال بنكهات مراعاة لرغبات الإنسان، فهي من خلال رغباته يجذب، من خلال رغباته لتحقق له حاجات. وهذه لها طريقتين، طريقة أخلاقية وطريقة غير أخلاقية. الإعلانات التجارية تستخدمها أحيانا بطريقة غير أخلاقية، فتستخدم رغباتك من أن تحقق حاجاتهم هم لا حاجاتك أنت، وتبقى مستهلكا طوال عمرك. إنما المصلحون والصالحون والمربون والقائمون على أمور الناس من المسؤولين ومن العاملين في أي قطاع، هؤلاء يأتون بالناس يجذبونهم من رغباتهم من أجل أن يحققوا لهم احتياجاتهم، احتياجاتهم المالية واحتياجاتهم النفسية وغيرها. فرغبهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمال، إنهم لا يرون إلا المال، لا زالوا إلى الآن لا يدركون في هذه القضية غير قضية الغزو والغنيمة. فأخذوا من المال الشيء الكثير، يعطي بعضهم أعطي مالا بين جبلين، أترى هذا المال؟ الغنم كله لك،
2: مئات من الأغنام،
3: يعني لم لو كد عمره كله ما حصل عليه. فوجد الأنصار في نفوسهم شيئا،
2: وهذا طبيعي،
3: هذا طبيعي جدا. شوف هناك قاعدة يجب أن نعرفها، إذا كنا نراعي، إذا كان الله يراعي بشرية الرسل، فمن باب أولى أن تراعى بشرية أتباع الرسل.
2: كيف هذه نشرحها؟
3: نعم، بشرية الرسل تراعى، فإن الله عز وجل حينما قال موسى أريد أن يصدقني، أبا واحد ساعدني، فراعى بشريته وحاجته وأردفه بهارون، وراعى كذلك بشرية يعقوب حينما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة. قال الله عز وجل وما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وراعى بشرية إبراهيم، فإنه حينما وعد ربه أباه بالاستغفار ولم يكن له ذلك، قال الله عز وجل بعدها إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني كان يقول ترى هذه طبعه، فهذه الطبيعة هي التي كانت غالبة، لا قضية أنه يحبه من دون الله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وراعى بشرية النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات الدعوة حين كان يحصل ما يحصل، فتأتيه خديجة فتواسي، ويأتيه بعد ذلك ورقة بن نوفل فيوضح له، ويأتي جبريل ويأمره بأن يطلب الشجرة فتشق الأرض من أجله، كل هذا مراعاة لبشريته عليه الصلاة والسلام. ويحزن النبي عليه السلام ويأتيه ملك الجبال ويقول هل أطبق عليهم الأخشبين، مراعاة لحاله عليه الصلاة والسلام. هذا وهم رسل، فكيف بمن هو غير رسل؟ فلا بد أن تراعى بشريته. وذاك المرأة لما جاءت فقالت ادعو الله لا تكشف، راعى بشريتها فدعا الله لا تكشف، ولم يلغي لها مسألة وعدها بالجنة، بقيت موعودة بالجنة رغم الاستثناء الذي استثنته، لأن هذا أمر لا تستطيع تحمله، ومقبول منها أنها تتألم مثل هذا الجانب حفاظا على ستر عورتها. نعود إليهم، فكان في بشريتهم هذا الأمر طبيعي جدا ووقف في نفوسهم، فبلغ الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بلوغ الأمر إلى رسول الله لم يكن وشاية حتى لا يفهم الناس غلط. الذي أبلغ النبي قال لهم، قال والله لو أبلغن رسول الله، يعني أعلن لهم أمر الله، يعني وهو من سمى اليوم من باب رفع التقارير عن الواقع حتى يتم معالجته.
2: صح.
3: فوصل الخبر إلى النبي.
2: يعني هذا قلاقل في الجيش.
3: صحيح. هناك نقطة مهمة جدا في تأهيل الناس. الخطاب العام لا يؤهل الجميع. الخطاب العام يؤهل فئة وفئة لا يؤهلها.
2: تحتاج.
3: مثال، عندما تتكلم عن عدم التهاون في الوضوء، إسباغ الوضوء، هذا الخطاب عندما تقدمه الآن من يحتاجه؟ الذين يتساهلون في الوضوء.
2: صحيح.
3: الموسوسين. ماذا يصنع لهم هذا الخطاب؟
2: خطاب آخر.
3: يزيدهم. صحيح. يزيدهم وسوسة. فذلك الخطاب العام يجب أن يخصص بعد ذلك بخطاب، يعني الخطاب العام يأتي من يقدم الخطاب العام، على الناس أنهم يساعدون بعض الأفراد أن لا يتأثروا بهذا الخطاب، أنه لا يعنيكم وليس موجها لكم. وعندما تأتي لمسألة الترشيد والحرص والاستعداد للمستقبل، البخيل كيف يتعامل مع هذا الخطاب؟ يزيده بخلا.
2: إيه يقول لك صح، أنا صح،
3: أنا صح، أنا ممتشفته. فهمت الآن؟ وعندما نتكلم عن السخاء والبذل والعطاء، المسرف والعابث والمبذر لماله، قال هذا الكرم، شفت الكرم كيف؟ هذا اللي أقصده أنا. فخطاب الآن سوف يكون لهؤلاء الناس من أجل تأهيلهم، هل يصلح أن يسمعه المؤلف قلوبه؟
2: لا.
3: هل يصلح أن يسمعه غير هؤلاء؟
2: لا.
3: لن يكون تأهيلا لهم، بالعكس ربما يؤدي إلى إجهاض ما تم تأهيلهم به، هم أهلوا عن طريق العطايا،
2: بمعنى أنه ربما لا يستوعبون
3: ولا يستوعبون، وستفسد ثمرة ما أعطي لهم من الإبل والشاء من أجل تأليف قلوبهم. فلا بد من خطاب التأهيل أن يوجه إلى الفئة التي تحتاجه وباللغة التي تفهمها. فجاء إليهم
2: اللغة التي تفهمه، كأن هناك لغة لكل ناس،
3: لكل ناس لهم لغة يفهمونها. وانظر إلى خطاب النبي ما أحسنه وما أروعه، وإلى أي مدى لامس شغاف القلوب. ليس فقط لامس شغاف القلوب، بل خطاب النبي مع ملامسة شغاف القلوب فهو خطاب يقتنع به العقل ويحترمه، ليس استغفالا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما مقالة بلغتني عنكم؟ قال: هو ما سمعت. انظر إلى أدبهم، ما استطاعوا أن يعيدوها.
2: يا سلام.
3: أمام النبي عليه الصلاة: هو ما سمعت يا رسول الله. فسأل بعضهم قال: وما أنت؟ قال: ما أنا إلا واحد من قومي، تراني مثلهم، أعيش نفس الشعور. يعني
2: شو له الشفافية؟
3: شوف الكبار ما تنصل، لأنه الوحدة قال: ترى والله أنا كلمتهم وأنا قلت لهم، بس إيش تبغى أسوي؟ أنا معك ترى، بس ما هذا العمل، هذا الأسلوب لا يفعله الصحابة، والكبار لا يفعلونه، يتحملون مسؤولياتهم. فقال: ما أنا إلا أحد من قومي. فقال عليه الصلاة والسلام: انظر إلى البدء في التأهيل. إذا كان بدأ بذكر ما فعلوه والاعتراف به. أحيانا إذا شعر الإنسان بأن أفعاله ما نقول ليست معتبرة، وإن شعر شعورا أنها غابت أو نسيت أو تناساها أحد، هو بحاجة إلى من يثبتها ويعيدها له. هناك جانب في قضية الحوار وفي جودة التأثير، هو أن تتقمص شخصية الخصم. هؤلاء ليسوا خصوما لكنهم طرف آخر. فقال: أما والله لو قلتم أتيتنا طريدا فأويناك، قالوا: المنة لله ورسوله، أتيتنا مخذولا. شوف العبارة التي في حقه عليه الصلاة والسلام، لا يجرؤ أحد أن يقولها إلا هو. من يجرؤ أن يقول النبي كنت مطرودا؟ وأتيتنا مخذولا فنصرناك، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك. هكذا النبي ينصف من نفسه إلى أعلى درجة. ثم قالوا: المنة لله ورسوله، قال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. لم يقول: أنا هديتكم. قالوا: المنة لله ورسوله، ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم بي. ثم ذكر لهم ما ذكر، ثم قال: يا معشر الأنصار، الناس دثار وأنتم شعار.
2: الله،
3: أنتم
2: الله.
3: اللباس الذي يلاصق الجسد، والدثار هو الثوب الخارجي، والشعار مثل الفنيل الآن اللي في داخل تحت الملابس. والله لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، يا معشر الأنصار أما ترضون. هنا جاء الآن بالمقارنة، وجاء في وقتها بعد كل هذا التمهيد، قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودوا برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا وقالوا: رضينا أن نعود برسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال هنا: أعظم تأهيل يتلقاه الإنسان كل من يدعي في الحياة أنه صاحب تضحية، هذه العبارة هي أعظم تأهيل له. قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. الأثر أن الناس يأخذون الكثير يعطونكم القليل، عكس الإيثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هناك صبرا على ياسر في موعدكم الجنة، وهنا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولقد صبروا وانتظروا ذلك الموعد وسيلقون. إلى كل يعني من فاته شيء هو يراه حقا. إلى كل من ضحى ولم يشكر ولم يذكر اسمه ولم يعطى حقه الذي يراه، اصبر حتى تلقى رسولك على الحوض.
2: يا رب، ونريد وإياك والمستمعين الكرام حوضه عليه الصلاة والسلام. شكرا للدكتور صالح، شكرا لعبد المجيد الحربي، وأنا طلال الزايد أحييكم وألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: زهده وقناعته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس وأقنعهم، وكان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وكان صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى ربه قائلا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وظل صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب أصحابه رضي الله عنهم القناعة والرضا وحسن التوكل على الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، والعرض المال والمتاع وغيره.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أكثروا من التكبير مجاهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: شرابه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثا ويقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. متفق عليه. وكان من هديه المعتاد الشرب قاعدة، ويسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره.
2: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. عن ثابت قال أنس: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.

وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق، واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. رواه مسلم. استنقع أي اجتمع، والعتيدة كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها، وفزع استيقظ من نومه. وعنه رضي الله عنه عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها، فتبسط له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، ما هذا؟ قالت: عرقك، أدوف به طيبي، أي أخلط. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: يا إلهي، انظروا، إنها طيور تحوم في ذلك المكان ولا تجتمع إلا على ماء أو حب.
4: لقد مررنا بهذا الوادي كثيرا ونعلم أنه لا ماء فيه.
5: والله إن هذه الطيور لتبشر بالخير.
6: تعالوا لنستوضح الأمر.
3: ما هذا؟ إنه نبع ماء عذب حلو المذاق.
4: إنها سيدة ومعها وليدها.
7: لقد سبق إلى الماء وهما أحق به منا.
3: إذن فلنستأذنهما.
5: نحن قوم عرب من جرهم، هل لا أذنتم لنا بالبقاء هنا والسقاية من الماء؟
8: ما إن نبع ماء زمزم بين يدي السيدة هاجر وابنها إسماعيل حتى فاض المكان بالمياه، وانتعشت الحياة في ذلك الوادي، وبدأت الطيور تأتي إلى موضع ماء زمزم لتشرب منه. وفي تلك الأثناء كانت قافلة لقبيلة جرهم تمر بالمكان، وكانوا يبحثون عن الماء، فهالهم ما رأوا من بعيد، فأذنت لهم السيدة هاجر وأنست بهم واطمأنت إلى جوارهم، وشكرت الله تعالى أن جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقلت: خابوا وخسروا، ومن هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا أنه قال: المسبل إزارة، والمنان عطاء، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني في الكبير وفي الصغير والأوسط، إلا أنه قال: فيهما 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكره، ورواته محتج بهم في الصحيح. الأشيمط: من ابيض بعض شعر رأسه من الكبر. والعائل: الفقير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يفي. وفي رواية: ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، وهو كاذب.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال: قال رجل: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. رواه مسلم. فصبحنا الحرقات، أي أتيناهم صباحا، والحرقات موضع ببلاد جهينة. وعنه رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه مسلم. وعن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: آيات الحج.
2: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير

0: أنكم إليه تحشرون.
1: جاء القرآن الكريم واضحا ومفصلا لكل ما يتعلق بالعبادات المفروضة على العبد، ومن ذلك الركن الخامس من أركان الإسلام الذي جاء في آيات عديدة من كتاب الله. ومن تلك الآيات ما ذكر الله لعباده أن يتم الحج والعمرة إذا شرعوا فيها،
2: ويعذر من ذلك المريض الذي به أذى فله رخصة من الله. ثم أبان الله بعد ذلك أن الحج في أشهر معروفة بينة، والحاج فيها يمسك عما يفسد حجه، وعلى الحاج أن يكثر من ذكر الله في أيام الحج وفي انتقاله بين المشاعر، ويعبده على الوجه الأكمل.
1: فإذا انتهى من مروره بالمشاعر كلها وقام فيها على الوجه التام، ثم أراد العودة في يومين فذلك مباح له، وإن أراد الكمال والتقى فليكمل 3 أيام ثم يرجع.
2: آيات الحج.
3: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في 10 ذي الحجة.
4: وأركان الحج 4: الإحرام بالحج في القلب، وأن ينوي الحج، والواجب يكون من الميقات الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة والسعي. هذه 4 أركان للحج، وله واجبات 7 بينها العلماء. أولها الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الإنسان، كل إنسان يحرم ميقات بلده، يجب عليه إذا مر عليه بنية الحج يحرم من الميقات أو بنية العمرة كذلك. الثاني كونه يقف بمزدلفة بعد انصرافه من عرفات يبيت فيها. والثالث المبيت بمنى ليلة 11 و12 لمن تعجل، والليالي الثالث لمن لم يتعجل ليلة 11 و12 و13. والرابع رمي الجمار، هذه من واجبات الحج. والخامس الحلقة والتقصيل للرجل والتقصيل المرأة، الحلقة للرجل أو التقصيل مخير، والمرأة ليس لها إلا التقصيل. والسادس طواف الوداع، لابد من كون الإنسان فرع من حجه يطوف الوداع عند سفره إلى بلاده. والسابع الوقوف بعرفة إلى الغروب، وإن إذا وقف بعرفة نهارا يكمل إلى الغروب، هذا سابع. أما إن وقف في الليل كفى الوقوف بالليل والحمد لله، لكن إذا وقف نهارا يلزمه أن يكمل إلى الغروب. في 7 واجبات، من ترك شيئا منها وجب عليه دم، إلا أن يكون له عذر شرعي، هذا مبسوط في كتب المناسك وموضح. وهناك أشياء مشروعة للحاج من تلبية من حين يحرم يلبي، والإكثار من ذكر الله عز وجل، والإكثار من الطواف إذا تيسر ذلك، قراءة القرآن، إلى غير هذا من وجوه الخير التي يفعلها في الحرم الشريف في مكة المكرمة أو في المدينة إذا زار المدينة. هذه مكملات وفيها فضل.
3: خير عند ربك عند ربك.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي، فخررت لإستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي. قال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسعد في هذه الحلقة بلقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك.
3: وأنت أخي أهلا ومرحبا بك وبإخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأيضا أحيي إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أسأل أن يجعل هذا اللقاء مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
2: اللهم أمين. حياكم الله وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة التي نعرض فيها أسئلتكم على صاحب الفضيلة شيخ عبد الله. يعني هناك يعني بعض الأسئلة فيما يتعلق عن الأخطاء التي يقع فيها الحاج، ولو بدأنا ب يعني أبرز الأخطاء التي يعني يقع فيها الحاج قبل شروعه في الإحرام.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. أما بعد أحبتي في الله، فالأخطاء في الحج كثيرة، وما بدأ به أخي المذيع هو السؤال عن الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج قبل الإحرام. أبرزها ثلاثة أخطاء: الخطأ الأول عدم الإخلاص، هذه مشكلة كبيرة جدا لأنها تحرم الإنسان أجر الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، وربما تحيل حجه إلى معصية، وذلك حين يعتقد بعض الحجاج أن الحج رحلة سياحية وأنه ليس عبادة، أو يجعله وسيلة للتكسب المحض أو للرياء والسمعة والمفاخرة. ثانياً، عدم التفقه في أحكام الحج والعمرة بالرغم من توفر كل وسائل التعليم اليوم، فهناك إذاعة وتلفاز، وهناك كتب ومحاضرات، وهناك جهود متضافرة من جهات متعددة من الدولة، منها وزارة الشؤون الإسلامية، ومنها الشؤون الدينية في الدفاع وفي الحرس وفي الداخلية وفي غير ذلك من الجهات. كل هؤلاء يساهمون في توعية الحجاج، كما أن كل حملة من حملات الحج فيها مرشد ديني ومثقف، ويضع برامج تنفع الحجاج مع تنقلاتهم. الثالث، عدم اختيار الصحبة الجيدة واختيار الصحبة السيئة التي تشغل الحاج عن ذكر الله وتحبب إليه تضييع الأوقات في اللهو بحجة الوناسة. والله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجه الله، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إنك لتجد بعض هؤلاء الذين أصابتهم الغفلة وفرطوا في هذا الوقت الوجيز الذي هو من أعظم الأوقات، تجد هؤلاء يشغلون أوقاتهم باللهو والضحك والنكات من بعضهم إلى بعض، قل نصيبهم من القرآن وضعف من التحميد والتكبير والتهليل والحوقلة وغيرها من ألفاظ الذكر. إن هؤلاء أحبتي في الله الذين انشغلوا فاتهم خير عظيم، وسيسأل الإنسان عن وقته فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، وهذان سؤالان عن الوقت، فلا بد أن يسأل المسلم عن هذا الوقت العظيم وهذا الشباب الذي من الله به على الإنسان فيما قضاه وكيف استفاد منه. إننا نشكو إلى الله الغفلة كما قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نسأل الله العافية والسلامة. نعم
2: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. فيما يتعلق معالي الشيخ بالإحرام، ويعني أبرز الأخطاء التي يقع فيها الحاج عندما يحرم، خصوصا هناك سؤال يتردد كثيرا في موضوع الطيب، يعني هل يجعله على يشرع له على البدن أو على الملابس؟
3: الأخطاء التي تقع لبعض الحجاج في بداية عقد الإحرام كثيرة، منها يظن بعضهم أنه لا بد من عقد نية الإحرام في مسجد الميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا قرن المنازل. قرن المنازل مساحة يعني ممكن تصير كيلوين في عرض إلى ما لا عرض له، لأن وادي محرم الآن هو وادي الذي يقع فيه قرن المنازل. كذلك أخي، تعمد بعض الحجاج الإحرام للحج من المسجد الحرام، يظنون أن السنة أن يذهب إلى المسجد الحرام يوم 8 ويحرم منه، وهذا لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المشروع أن يحرم من مكانه يوم 8 المتمتع، وأهل مكة ومن حولها يحرمون من أماكنهم في اليوم 8. وقد أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أمرهم بالتمتع في الحج، أحرموا بالحج من الأبطح. ثالثا، ترك البعض الغسل والنظافة والتطيب تساهلا عند الإحرام مع أنه سنة، إلا إذا كان وقت برد وخاف على نفسه. أما النظافة فإن فعلها في بيته وكان قريبا أو استأجر في مناطق الإحرام فهو يكفي، يعني النظافة إذا عملها ليلة الإحرام أو قبله بنفس اليوم مع وجود الأشياء التي تمنع نزول العرق والروائح، فيصبح الاغتسال ليس يعني مهما في حق هذا الإنسان لأنه قد أتى به. لكن إذا كان فيه ما يدعو إلى الاغتسال من روائح يتأكد حينئذ الاغتسال. وإذا اغتسل مثلا في بيته وأتى بعد ذلك بعد مدة للميقات 2-3-4 يكفي غسل البيت، ونحن نقول لإخواننا الحجاج الذين هم قريبون من المواقيت: اغتسلوا ونظفوا أنفسكم في بيوتكم، خففوا على إخوانكم الذين يزدحمون في الميقات، فإن المواقيت مهما كثرت دورات المياه فيها ومهما اتسعت إلا أن الحجاج أكثر.

0: فلا بأس، لأننا نجد أن بعض السائلين ينشغل بالكلام مع الناس أو ينام فتتجاوز الطائرة الميقات ثم يأتي يسأل بعد ذلك. فإذا كان يخاف على نفسه الانشغال أو النوم بعد أن تستقل الطائرة في السماء وترتفع وينبه الطيار بأنه يجوز للناس أن يتحركوا في الكابينة، حينئذ يجوز له أن يحرم أو يحرم بناء على التنبيه الأول الذي يكون قبل الإحرام بأكثر من نص ساعة.
1: نعم، جزاك الله خير معالي الشيخ. هل يطيب الإحرام يا شيخ عبد الله؟
0: الإحرام يا أخي لا يطيب، لكن يتطيب المحرم قبل أن يعقد النية، يعني إذا اغتسل وتنظف يتطيب. فإن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وعندنا أشياء تناسب النساء يحسن أن ننبه عليها، منها أن بعض النساء إذا وصلت الميقات ورأت الحيض أنها لا تحرم ظنا منها أن الإحرام يشترط له الطهارة، هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي حائض أن تحرم، وأمر عائشة أن تحرم بالحج يوم 8 وهي حائض. فلهذا يا أحبابي، إذا مرت المرأة على الميقات وهي حائض فإنها تحرم بالحج وتعمل ما يعمله الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت. ومن الأخطاء أن بعض النساء تعتقد أن للإحرام لباسا خاصا كالأخضر أو الأسود أو الأبيض، فتشغل نفسها بالبحث عنه وليس ذلك بمسنون، بل تحرم في الثياب التي معها. وبعض النساء أيضا تحرم وهي قد لبست النقاب والقفازين ونحو ذلك، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، رواه أبو داود. والمرأة المحرمة لا تغطي وجهها إلا إذا رأت الرجال الأجانب. ومن الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها أن بعض الناس يعتقد أن كل ما كان فيه خيط لا يجوز لبسه، فيتحرج من لبس النعلين والحزام الكمر ونحو ذلك، لأنه يرى أن فيها مخيط، وهذا ليس بصحيح. المخيط هو ما فصل سترا لعضو كالسراويل والثياب التي تخاط لتستر أعضاء، ومثلها القميص والثوب، وهذه أشياء كلها يعني تجهز وتفصل لستر أعضاء. ومن الأخطاء أن بعض النساء تتحرج من تمشيط شعرها خوفا أن يسقط شيئا من الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لعائشة أن تمتشط وهي محرمة، قال: امتشطي. والشعر الذي يسقط مع التمشيط المعتاد هو شعر ميت، ولهذا المحرمة إذا مشطت فإنها تمشط برفق. يظن بعض الناس أنه لا بد من ركعتي الإحرام وأنها واجبة، وهذا ليس بصحيح. ركعتي الإحرام سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى أنه يصلي في واد ويهل بحج وعمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، يعني وادي العقيق، وقل عمرة في حجة. ف فإذا كان

0: هذا الأمر، فالحديث دليل على أنه يستحب الصلاة قبل الإحرام. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإحرام ليس له صلاة، قال لا يسن للإحرام صلاة خاصة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الفريضة. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الفريضة، لكن حديث عمر الذي فيه كما وردنا قبل قليل أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. بعض النساء ترى أن الاشتراط يعني ثابت في حقها ومسنون، وكذلك بعض الرجال، والحقيقة أن الاشتراط الذي هو فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أنها لا يشرع إلا لمن يخاف وجود العارض، والمرأة التي تحيض هذه تخاف وجود العارض، أما المرأة الآيسة والصغيرة والمرأة الحامل فإنها لا تخاف نزول الحيض، ولذلك فإنه لا يستحب لها حينئذ أن تدعو بهذا الدعاء الذي فيه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني اجعلني أتحلل أو أعطني رخصة أني أتحلل حيث حبستني بدون هدي إحصار. بعض الحجاج وخصوصا من النساء تظن أنه لا يجوز أن تغير ملابسها، وهذا مو بصحيح. الحاج رجل أو امرأة يجوز له أن يغير ثوبه إذا احتاج إلى ذلك، ولا ينقص ذلك في إحرامه. أما الاطباع للمحرم فإن بعض الناس يعتقد أنه يبقى معه حتى نهاية السعي، والواقع أن الاطباع الذي هو كشف الجانب الأيمن من الكتف وتغطية الأيسر إنما يكون في طواف العمرة. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إذن بهذا يعني التوضيح والتفصيل فيما يخص بعض الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر حال إحرامه وطوافه، نتوقف هنا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، والتي أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، فشكر الله لكم معالي الشيخ.
0: وأنا أشكر لك يا أخي في نهاية هذه الحلقة، وأشكر لإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يقبل من الجميع أعمال الحج والعمرة، وأن يجعل هذا الحج مبرورا، وأن يحفظ لنا أمننا وديننا، وأن يبارك لنا في أعمالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام، وتقبلوا تحية عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نعود نلتقيكم أيها الكرام في حلقة جديدة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الجاثية.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: لباسه وأناقته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي أحسن اللباس ويعتني بنقاء ملابسه ونوعها وألوانها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رأيت الجمال الباهر والحسن البديع والأناقة المتناسقة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. وكانت له صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها للوفود ويوم الجمعة. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على التزين والتجمل، وعندما قيل له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال: إن الله جميل يحب الجمال. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته.
3: يسن صيام عشر ذي الحجة، قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام عشر ذي الحجة، المراد تسعة أيام، لأن يوم العيد وهو العاشر لا يصام، حرام صيامه، المراد صيام تسعة أيام من ذي الحجة، عشر الأول من ذي الحجة صيامها سنة. وهذه أيام فاضلة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي عشر ذي الحجة. يذكرون الله بأي أنواع من الطاعات، يذكرونه بالصيام، يذكرونه بالتكبير، يذكرونه بالتسبيح والتهليل، بالصدقات، واسع، يتطوع في عشر ذي الحجة بما تيسر له، وهي الأيام المعلومات. وأما قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فالمراد بها أيام التشريق، المراد بالمعدودات أيام التشريق، والمعلومات عشر ذي الحجة.
4: أكثروا من التكبير مجتهدين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم، لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
2: عشر ذي الحجة، فضيلة الشيخ صالح ابن عواد الغامسي.
3: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمات جليلة المباني عظيمة المعاني. لو أن كل أحد إذا هم بالحج وارتدى إحرامه ودخل في النسك استشعر عظيم هذه الكلمات التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رزق من التوفيق أعظمه. قال الصادق المصدوق لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة، إجابة لأي شيء؟ لأنك أمرت خليلك إبراهيم عليه السلام أن يقف على حجر ويقول أيها الناس إن الله اتخذ بيتا فحجوه. قال الله وأذن في الناس بالحج يأتوك، وعد من الله للخليل، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ما الذي أخرجهم من دورهم وأتى بهم من شتى الأقطار وقطع بهم المفاوز والبحار؟ إن كانوا صادقين إجابة دعوة الله، إجابة دعوة الخليل وتلبية نداء رب العالمين يوم أن قال وأذن في الناس بالحج، ويوم أن قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا أمر لا بد أن يستشعره كل من وضع قدمه في الركاب ليحج، حتى ذكروا فيما روى أن رجلا حج معه شاب، فقال الكهل الشيخ الكبير قال لبيك اللهم لبيك لما وضع قدمه في الركاب، فإذا بمناد ينادي ولا يرى لا لبيك ولا سعديك، فقال الشاب للشيخ أما سمعت يا عماه هذا الصوت؟ قال بلى، أنا منذ 40 سنة كلما وضعت قدمي في الركاب وقلت لبيك اللهم لبيك يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب للشيخ ومع هذا تحج يا عماه؟ قال أي بني أين المخرج؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. يعني أين أذهب؟ حتى إذا صدك الله لم يقبلك الله ردك الله، هل يوجد أحد يلتجأ إليه إلا الله؟ لا يوجد، لا ملجأ من الله ولا منجأ إلا إليه. ومن خاف من شيء فر منه، ومن خاف من الله فر إليه. فالله قال لأم موسى: فإذا خفت عليه، العقل يقول فإذا خفت عليه ضميه إلى صدرك، ضعيف في صندوق مغلق داخل الدار. لكن الله قال لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لما؟ لأنه إن كان في اليم أو كان في الدار فهو في حفظ الواحد القهار، وما دام هو في حفظ الواحد القهار فاليم والدار سواء، لا فرق بينهما البتة، ما دام الله جل وعلا سيحفظه. وإن كان الله جل وعلا لن يحفظه فما الدار وحجر أمه واليم والموج إلا سواء، فلا مفر، فلا مفر من الله إلا إليه. نعود: لبى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا عين التوحيد. والله جل وعلا وصف نبيه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولو لم يكن فيه صلى الله عليه وسلم وبه من الرحمة إلا أنه علم الأمة التوحيد لكفى. لو لم يكن فيه وبه صلى الله عليه وسلم من الرحمة إلا أنه علم الأمة التوحيد لكفى. فقال: لبيك لا شريك لك لبيك. وكانت العرب قبل ذلك تعقب تلبيتها هذه ما يشرك به مع الله جل وعلا غيره، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ثم كرر التوحيد فقال: لا شريك لك.
2: عشر ذي الحجة، فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: كم مشينا وفي العيون بريق،
2: يعرف الخطو شوقنا والطريق.
1: إذ نلبي وفي صدى الحب معنا،
2: وإذا زمزم بنا يستفيق.
1: نحو موطن ينضح بالتاريخ، فكل موضع يحمل حكاية، وديار تفيض بالخير، فكل خطوة لها غاية. موطن الأشواق، همس القلب ونبض المكان ونفح الأدب،
2: في سياق يصور الحنين ويفضي بالمشاعر،
1: في رحلة الحج الملأى بالذكرى والإيمان.
2: موطن الأشواق، تقديم
1: خالد المصري،
2: إبراهيم الشايع،
1: إخراج
2: محمد ابن سعد الفرشان. كتب هذه الحلقة محمد التركي. همس القلب.

0: في الحافلة كل يأخذ مكانه ويستعد للانطلاق، وعلى كل وجه ترتسم علامات الشوق، وفي الأعين الناظرة إلى الأمام لمعة شغف وحنين. نمضي مقبلين إلى الله، نمضي ووجهتنا الخالق جل شأنه وعز، نمضي وملء السمع أنت، وملء البصر أنت، وفي كل تلبية هناك نبرة خشوع لا تخطئها الأذن، وفي كل إغماضة عين محاصرة لدمعة قررت أن تفضي بمشاعرها. ومن هنا دعاء، وهناك تلبية، وثمة توكل ورجاء، وكلنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ونحن ننطلق بالحافلة نعود أطفالا، فسؤال دائم يلح على كل نفس: متى الوصول؟ مع التفاتات نحو الجهات لمعرفة مكاننا من المشاعر، هنا منى، هناك عرفة، ثم مزدلفة، والبيت الحرام ليس ببعيد. نغبط أنفسنا على قرب المكان ونشعر بالبركة التي تفيض من الأرجاء. هنا مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وعلى خطاهم تمضي خطانا، وكما حجوا نكمل مناسكنا طالبين رضا الكريم. تقف بنا الحافلة وقد وصلنا بفضل الله، ونطبع خطواتنا الأولى على أرض عرفات.
1: نبض المكان.
2: تأمل حين يقف الناس بالموقف العظيم في يوم عرفة، يحيطهم زمان مبارك وفي بقعة مباركة. تأمل كم يختلف البشر في اللغات والأعراق، وكيف أتوا من كل واد وجبل، ومن كل صحراء وروضة، ومن كل بلد قريب وآخر قصي، وكل يرفع يده إلى السماء، له في الصدر مطالب جمة ورجاءات كثيرة يرفعها إلى خالقه، وقد فاضت من القلب على شكل نبض، ومن العين بأسلوب الدمع حين يعبر، ومن بحة الصوت حين يخفق. فاضت وفيها ما فيها من رغبة بلقاء الله والفوز برضوانه، أدعية بكل اللغات وبكل اختلاف اللهجات وبكل طرق التعبير التي تتميز بها الثقافات، ويأخذها الابن عن أبيه، أو تعلمها في مدرسته، أو يقرأها في كتيب يحمله معه. يسألون الله ما شاءوا من أمور حياتهم وتفاصيل أيامهم، ويطلبون المولى القدير أن يحسن لهم مآلهم ويرزقهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. مشاربهم شتى وطرقهم تختلف، لكنهم جاءوا جميعا تلبية لنداء الله جل وعلا، يرجون أن يتقبل منهم السعي ليعودوا بذنب مغفور وعمل يقربهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الأدعية في عرفات إلحاح في زمن مبارك ومكان مبارك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: نفح الأدب.
3: على الأبواب يا مولاي فوضى، وأنت ملاذنا من كل فوضى، ويا الله لم نذهب بعيدا، فنحن بجزئنا الطيني مرضى، لأن الأرض تخسر كل يوم نسمي الفائض الكوني أرضا، نرتل سورة الإنسان، نهذي، وبعض العمر سوف يضيء بعضا، نخاف على المرايا بعض سهو نحن إليه، والأشواق تقضى ويبقى الحب آخر من سيحنو على القلب الذي بالسر أفضى. نهيئ في القصائد لحن حزن، لأن الحزن أجمل من توضى. ركضنا والجهات شجا كثير، ولم يعد الحصان يطيق ركضا. خفافا قد تركنا كل شيء، وجئنا بابك العالي لترضى. محمد إبراهيم يعقوب.
4: موطن الأشواق،
1: موطن الأشواق.
4: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل:
1: خالد المصري
4: ومحمد التركي
1: وإبراهيم الشايع،
4: ومن الإخراج
1: محمد أبن سعد الفرشان.
4: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهيبي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام وتطبيق سعودي راديو بلس. نحييكم في هذه الحلقة، والفريق العامل معي عبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا. مستمعي الكرام، في برنامجكم رحلة بناء ننتقل وإياكم اليوم في عنوان جديد، علو الهمة في حضن عبد المطلب. وضيفنا في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله وحيا الله السادة المستمعين وطاقم العمل.
2: احنا نتحدث عن علو الهمة، وكيف تكون علو الهمة منبثقة من حضن عبد المطلب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يتنقل في الكمالات، والله عز وجل يزيده كمالا في كل مرة ويهيئه لمرحلة لاحقة. الله عز وجل شاء أن تموت أمه وهو في السادسة من عمره، فانتقل إلى حضن عبد المطلب. علينا أن نتخيل ما هي البيئة الموجودة لدى عبد المطلب، هي بيئة القيادة. عبد المطلب كان رجلا مهيبا في مكة، كان سيدا فيها، كان رأسا فيها، له مواقف جعلت منه رمزا في الجزيرة العربية وليس فقط لمجرد في مكة. حادثة الفيل ووقوفه فيها،
2: يعني قائدا ذا عصيته في كل
3: عصيته. لك أن تتخيل كيف، طبعا ليس هذا فقط، بل الرجل هو لم يكتفي بأن يمارس القيادة التي هي السيادة والجاه، بل مارس التنظيمات القيادية التي غيرت آلية التفكير وآلية التحرك وآلية التعامل، وإنشأ دار الندوة. دار الندوة فيها ممارسات إدارية وفيها ممارسات قيادية تعتبر متحضرة جدا، متحضرة جدا، يعني لو تقيسها الآن تشبه البرلمانات اليوم. هذه العقلية الناضجة التي تدير مكانا مركزيا مثل مكة، مكانا ترتاده العرب، مكانا تهابه العرب، مكانا في سادات العرب. أنت لا تدير أناسا خلقوا يعني أتباعا، أنت تريد أناسا خلقوا قادة،
2: هم طلعوا خرج منهم قادة
3: يعني بالفعل. فليسوا عاديين، هم استثنائيين. تميزهم في اللغة، طبعا دائما التميز في اللغة تميز في التفكير، لأن اللغة في العقل أساسا وليست في اللسان.
2: يا سلام.
3: فالتميز في اللغة دلالة على قيادة المعاني والقدرة على التعامل مع المعاني والتعامل. وحتى الإنسان بدون اللغة، قيل أنه بدون لغة لا يستطيع أن يفكر.
2: هذا عبد المطلب، أظن هل في امتداد للجانب الجيني، يعني أبوه هشام؟
3: طبعا لما تعود إلى الجانب الجيني تعود إلى إسماعيل.
2: أيه؟
3: وتريد انتقاء إسماعيل أن يكون أبوه إبراهيم وتكون أمه من جرهم. جرهم صاحبة اللسان العربي التي أتت به، وهي قبيلة مكافحة. يجب أن تفرق دائما، المهاجرون نوعين، مهاجرون يهاجرون خوفا من واقعهم، وهؤلاء يريدون السلامة. مهاجرون يهاجرون لأنهم يريدون أن يطوروا واقعهم
2: ويصنعوا
3: واقعا آخر. ولذلك الذين خرجوا من بعد انهيار السد صنعوا ممالك في الجزيرة العربية. وجرهم لما جاء تحدثت ما يسمى، ما يمكن تسمى مملكة صغيرة في مكة، وسيادة في مكة. لا شك أن أن أن النساء والارتباط النسب بمثل هؤلاء سوف كل تأثير على الذرية. فكان تركيبة إسماعيل تركيبة
2: وتتناقل عبر الأجيال،
3: ولذلك كان ذرية إسماعيل هي الخيار من الخيار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأنا خيار من خيار. هذا التميز إن شئت أقول التميز القدري والتميز الجيني كما يسمى. ثم التميز الآن الذي نراه أمام عيوننا لعبد المطلب، طفل ينشأ في هذه البيئة كيف يقرأ الحياة، ما ذائقته، همته إلى أن تنظر، يختلف الوضع،
2: ذائقته حتى في الكلام والنطق والفصاحة والرد
3: الآن هو لديها اللغة والفصاحة التي يفهم بها ما يقال ويتذوقه ويستوعبه، ولديه صحة العبارة الحيوية التي ورثها من طفولته التي نشأ فيها. ثم لديه بعد ذلك هذا الامتداد، فهو ينتمي إلى جده، هذا الامتداد الذي فيه السيادة وفيه القيادة وفيه علو الهمة. طبعا في نقطة مهمة في علو الهمة، علو الهمة لها عدة معاني، لكن في هذه المرحلة بالذات علو الهمة هو أننا أناس مميزون نترفع عن الرذائل ولا نقبل بالدون.
2: هذا مستوى من مستويات علو الهمة.
3: مستويات، نعم، وهو المستوى، وهو المستوى النبل فيها. لأن علو الهمة قد يدعي بعض الناس علو الهمة وهو كبر ويظن هذا علو هم، يقول إحنا مختلفين عن الناس، فيترفع عن الفضائل، يترفع عن الاعتذار، يترفع عن قول الحق، يترفع عن كذا، يترفع عن مجالسة الناس، يترفع عن إعطاء الحق. بينما لم يكن عبد المطلب كذلك، أنشأ دار الندوة، والحلف الذي تم في دار الندوة أيضا وشهده النبي عليه الصلاة بعد موت عبد المطلب كان امتدادا لهذا، لممارسات هذه الدار والذي هو نصرة المظلوم. أنا أريد أن أنتقل إلى بيئة أو حالة مشابهة حتى نستوعب، يعني أساعد نفسي والمستمعين أن نستوعب ماذا نقصد بالنشأة.
2: قبل ما تنتقل، أنا عجبني لفظة أنه علو الهمة، كأنك تقول أنه نراعي أحيانا في مستويات علو الهمة كقيمة أنه المراحل العمرية، يعني الطفل في مرحلة ما ونقيس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحتاج هذا المستوى، أنه
3: نعم كان يرى التميز في الاختيارات والتميز في القرارات والتميز في ردود الأفعال. لا شك أن الكبار دائما كبر ردود أفعاله. ثم لما يرى الناس يمجدون عبد المطلب ويرى المكانة التي له ويرى المنزل التي هو فيها، ماذا يتكون في داخله؟ يتكون في داخله شعور أيضا بنفس التميز. ولما يرى ممارسات عبد المطلب التي ليس فيها استعباد ولا استذلال ولا استغفال ولا استغلال، كل هذه الموضوع، فإنها يرتبط علو الهمة أيضا بعلو الهمة في الشعور بعلو الهمة في السلوك،
2: ونموذج قدوة حي
3: قدام. أي قدوة حي هذا يبنى فيه ويصبح الإنسان مرؤته فيها نوعية، يعني ليست مرؤة إن صحت العبارة تجارية، لا هي مرؤة يعني فيها جانب نوعي. لما ولد موسى ولد في بني إسرائيل، بيئة بني إسرائيل الطويلة وهم في الخدمة في خدمة الفراعنة،
2: ففي نوع من الطويلة
3: اعتادوا على الخدمة، أصبح طموح الواحد فيهم أقصى ما لديه أن يخدم في بيوت الأكابر لا أن يخدم في بيوت الأصاغر.
2: صح،
3: هذه ليس البناء النفسي الذي يلائم نبي من أولو العزم من الرسل سوف يقود أمة تضاهي أمة محمد يوم القيامة، يباهي بهم حتى يأتون سدون الأفق أمة موسى عليه السلام. فأين ينبغي أن يبنى؟ يجب أن يعيش في بيت فرعون. لكن فرعون لم يكن كعبد المطلب، فرعون في جوانب أخرى هو ليس القائد المثالي، فلابد يخرج في فترة من الزمن ليعيش نوعا آخر إكمال ما تبقى.
2: فرعون عنده تميز،
3: وعلى تميز في إصدار القرارات، في تحريك الناس، في إدارة الناس، في إمضاء القرار،
2: تأثير الإعلامي عليه، ما أريكم إلا ما أرى،
3: هي قدرة على التأثير والقدرة على التغيير والقدرة صحة العبارة على إعطاء الزخم لأي شيء، قوة دافع.
2: هذا يحتاجها القائد،
3: هذا يحتاجه موسى. ولذلك في فارق بين إسرائيل لما عبدوا العجل كيف تعاملوا مع هارون وكيف تعاملوا مع موسى. موسى لم يناقش، أخذ العجل وأحرقه. هذه القوة التي لديه هي من آثار يعني بناء الله له عز وجل، لأنه اصطنعه الله عز وجل
2: لنفسه،
3: وكان أحد أسبابها. الكلام نفسه يقال النبي عليه الصلاة والسلام عاش في هذه البيئة التي هي أفضل بيئة فرعون،
2: لا شك
3: أفضل بيئة فرعون. فيتلقى الطفل، ولذا كان أقول على الأب أن يكون قدوة كبرى وعليا لأولاده، على الأم أن تكون أفقا عاليا لبناته. استحيل أن الابن يتعلم منك وهو يرى أنه أعلى منك في التفكير أو أعلى منك في الاختيارات. ما معنى أعلى منك أنه يتكبر عليك، بس يرى أنك أنت يعني بالعامية أبوي مسكين ما أعرف،
2: أو
3: يعني
2: توقف في مرحلة ما وتجاوزه
3: أو خلاص وأنا تجاوز.
2: وهذا موجود نرى بعض الأبناء
3: قد تجاوزه في بعض المعارف والتخصصات، بلا شك أنا طبيب وأبي والدي ليس طبيب مثلا، صح، لكن لا أستطيع أن أتجاوزه في وسعة أفقه، لا أستطيع أن أتجاوزه في نقاء أخلاقه وندرة أخلاق. أنا أرى والدي مع جيرانه نوعي، أرى والدي مع الضعفاء نوعي، هذا ما له علاقة بتعلم وبالشهادات،
2: مع أخلاقه مع القرار.
3: أنا أراه إنسانا كبيرا،
2: احترام الإخوان وكذا.
3: هنا أراه إنسانا كبيرا. أحدهم كان يتحدث عن والدي عندما يقول والدي، لا يكتفي بأن يقول والدي، يقول السيد الوالد.
2: يا سلام.
3: قلت لماذا تقول السيد الوالد؟ قال أبي بالنسبة لي سيد، ليس لأنه أبي. أنا لو أحدثك عن أبي الآن سأحدثك عن صفحات، ليس أفضل أب في الدنيا، لكنه بالنسبة لي يستحق أن يكون قدوتي. قهرني بصحة العبارة، بهرني وليس قهرني، بهرني بأخلاقه، بهرني بتصرفاته، باختياراته، بصمته في أوقات الناس مثل ما يقول يطامرون في الكلام، هو يصمت، يتأمل، يتروى، يحلم، ينتظر، ما كان يفعله عبد المطلب.
2: يعني بس الوالد عشان ما يفهم البعض أنه لن يكون الأب قدام أبنائه إذا صحح لي في هذه هو القدوة الكامل، لكن احرص أن تكون
3: نعم القدوة التي يرونها تستحق الاتباع أو تستحق التعلم منها أو فيها ما يمكن استلهامه. استلهامه أنت لن تكون مثاليين ولا أبنائك سيكون مثاليين، ولكن عندما يأتون إلى أخطائك يجدون أخطاء مثل ما يقولون ما تفشل، أخطاء طبيعية تقع من كل إنسان، أخطاء ليسوا بحاجة لأن استروها مثلا، لو ظهرت هي تظهر مع كل أب،
2: والخطأ يتحول إلى قدوة لما الأب يعتذر
3: ولما يعترف ويحلله
2: صح،
3: ويصبح بالنسبة لأولاده ممارسة جيدة ليه تلافوها
2: صح،
3: يعني دروس متعلمة فيمكن الاستلهام منها. الأبناء بناءك ذاتك أنت الإنسان العادي غير الأطفال، لما تريد أن تبني ذاتك عليك أن تسأل نفسك من هم قدواتك، من هم الكبار في عينك؟ إذا كان الكبار في عينك هم الذين لا يملكون إلا البريق، فهذا البريق ينتهي
2: صح
3: ويذهب، وستجد يوم من الأيام أنك لم تبني ذاتك وإنما كنت تعيش مع البريق تماما، مثل الشخص اللي مرتبط بالوايرلس وانقطع الوايرلس، يعني مرتبط بالواي فاي، شبكة الواي فاي،
2: يدور حول نفسه يبقى سيبقى يدور حول نفسه،
3: حول نفسه، لكن الإنسان الذي المواد عنده
2: ويفقد البوصلة
3: موجودة على الجهاز وانقطع النت، عند المواد مخزنة على الجهاز يمكن يقرأ ويكمل شغله
2: صح
3: ويكمل أعماله. أنا أقول عليك أن يكون لديك قدوة تستمد منها ما يستحق أن يستمد. من قدوتك في اتخاذ القرار؟ من قدوتك في في في المعارف واختيار وانتقاء المعارف؟ من قدوتك في ردود الأفعال؟ من قدوتك في التعامل مع السفهاء؟ لا تنظر للذين يعاملون السفهاء بسفاهة أشد. هناك من يقول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذه فلسفة يعني، أو ويفوق جاهلنا في عال الجهال، يعني هذه فلسفة أخرى
2: صح.
3: ويفوق جاهلنا في عال الجهال، أي أن جاهلنا يترفع عن فعال الجهال، يفعل ما هو فوق فعال الجهال، وهو لا يقتدي بالجهال في تعاملهم وإنما يفوقهم. في فرق بين الفلسفتين. أنا عندما أريد يكون عندي رد أفعل لأي موقف يحصل معي، أي سلوك يحصل معي من زملائي في العمل، في حياتي، حتى في نقاشاتي وحواراتي في شبكات التواصل ووسائله، عندما أريد أن أتحاور، من قدوتي في التحاور؟ من قدوتي في التعامل مع هؤلاء الصغار الذين لا يحاسبون في الألفاظ ولا يحاسبون في العبارات، والذين يرمون الكلام جزافا؟ عندما تحصل خلافات على مستوى فكري ولا على مستوى اجتماعي ولا على مستوى قبلي ولا على مستوى رياضي، أنت من تستمد؟ من تستمد الممارسة؟ فأنا أقول عليك أمرين، إن كنت قائدا في مؤسسة ولا في كذا يجب أن تكون فعلا تستحق أن تكون قدوة، يجب أن يكون فيك ما يمكن اقتداء به، بعبارة أخرى يجب أن تكون شجرة مثمرة فيها ثمار يأخذها الناس، والعكس كذلك، إذا أردت أن تبحث عن ثمار لتأكلها فتأكد أنك أمام شجرة طيبة وليس شجرة خبيثة تأخذ منها الثمار.
2: وهذا سيبني في لن يأتي إلا بموضوع علو الهمة، أن يراك الناس في من حولك أنك إنسان دائما متطلع
3: الخيارات هي الأفضل، ولذلك قال الله عز وجل لبني إسرائيل وأمر قومك ليأخذوا بأحسنها. هذه التوراة نازلة من الله عز وجل ويقول يأخذوا بأحسنها، ليس فيها سيء، ولكن عندما تأتي الخيارات خذ الخيار الأكمل. إذا قال كما قال الله في القرآن ولئن تعفوا لهو خير للصادقين، هذا أفضل من قضية أنك تعاقب مثل ما عوقبت به. فأن تأخذ حقك فهذا ليس عليك فيما أخذ، لكن خير من ذلك ولئن تعفوا.
2: فلذلك حضانة عبد المطلب للنبي عليه الصلاة والسلام غرست جزء كبير من موضوع علو الهمة.

0: طاب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءاً لا ينفذ وإرشاداً لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سلمة قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها، أي أحم لخوفي من ظاهرها، غير أني لا أزمل، حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. رواه مسلم. وعن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. فقال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. رواه مسلم. عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني. قال: فلقيت أبا قتادة فقال: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثة، وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. رواه مسلم. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال: وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: روح الحج.
1: لماذا يشير الحجاج بأيديهم نحو الحجر الأسود؟
2: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، وفي بقائه أسود اللون عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. ويستحب للحاج تقبيل الحجر الأسود، فإن لم يستطع فيستلمه بيده أو بشيء، فإن لم يستطع فيشير إليه بيده ويكبر. وكل هذه الأفعال تظهر فيها معاني الانقياد لله عز وجل، والتسليم للشارع الحكيم في أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم يكشف لنا عن معانيها. فالحجر الأسود لا ينفع ولا يضر، وإنما يكون تقبيله اقتداء بالهدي النبوي في ذلك. وليستشعر الحاج عند استلام الحجر الأسود أنه يبايع الله عز وجل على طاعته والتزام أوامره وتعظيمه في كل الأوقات والهيئات وفي الخلوات والجلوات.
1: اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وردهم إلى أهلهم وأوطانهم سالمين غانمين يا رب العالمين.
0: روح الحج.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض،

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: يا محمد، والله ما عرفناك صغيرا ولا كبيرا بالغدر. أتدخل بالسلاح الحرم على قومك وقد شرطت ألا تدخل إلا على العهد، وأنه لن يدخل الحرم غير السيوف في أغمادها؟
4: كان من بنود صلح الحديبية أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من العام القابل لأداء العمرة التي عرفت بعمرة القضاء. ففي أواخر العام السابع من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 2000 من أصحابه ومعهم السلاح قاصدين البيت الحرام. ورأت عيون قريش الأسلحة ففزعت وأرسلت وفدا ليستوضحوا الأمر. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ندخلها إلا كذلك. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة كانوا قد وهنتهم حمى يثرب.
5: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى.
4: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين.
6: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم؟ إنهم أولو قوة وذو بأس شديد.
4: وأتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرتهم وأنجزوا مهمتهم. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وبعد انتهاء الأيام 3 المحددة للعمرة جاء وفد من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
7: يا محمد، إنه قد انقضى أجل عمرتك فاخرج عنا.
4: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتموه؟
7: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا.
4: ورغم ذلك احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده وميثاقه معهم، وخرج دون مماطلة وانطلق دون تباطؤ نحو المدينة المنورة.

0: سيرة البيت العتيق.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخوف المحمود: والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. وقال أبو عثمان رحمه الله: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، والقلب في سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. هذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإنه إذا كان الغالب عليه الرجاء فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: يمكن تقسيم الرخص الشرعية باعتبار حكمها إلى ثلاثة أقسام: رخصة واجبة نحو أكل الميتة للمضطر، ورخصة مستحبة نحو القصر في السفر، ورخصة مباحة نحو بيع السلم. كيف توصل الرحم؟ ارفع لواء صلة الرحم بين أفراد أسرتك بالتعارف والتواصل والتكافل وحضور المناسبات العائلية والمبادرة بالتهاني والتبريكات والزيارات. عرف أفراد العائلة بشجرة عائلتهم وأنسابهم. أنشئ مجموعة واتساب تجمع الأقارب والأباعد من عائلتك، وكن أنت المحرك والبادئ والمحمس للعلاقات الأسرية والعائلية، واكسب أجر صلة الرحم والدعوة إليها ودلالة الآخرين عليها. فالدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد والطبراني، إلا أنه قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ وإسناده صحيح إن شاء الله. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: من معك يا جبرائيل؟ قال: هذا محمد. فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا محمد، مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بإسناد حسن وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه. ورواه ابن أبي الدنيا في الذكر والطبراني من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من غراس الجنة، فإنه عذب ماؤها طيب ترابها، فأكثروا من غراسها. قالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أبا ذر، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: شعراؤه صلى الله عليه وسلم كان من شعرائه الذين يذبون عن الإسلام كعب بن مالك رضي الله عنه، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وحسان بن ثابت رضي الله عنه.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. فقال: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا هلا بكم في هذا اللقاء الذي يشرف كثيرا بمتابعتكم من برنامج استفهامات قرآنية. في مطلع هذا اللقاء المبارك أيها الكرام، يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا بك وبالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، حياكم الله.
2: الله يحييكم شيخنا الكريم. استفهامنا القرآني أيها الكرام في هذه الحلقة ورد في سورة عظيمة، سورة التوبة، حيث يقول الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. شيخنا الكريم، لو تأملنا أداة الاستفهام التي صدرت بها هذه الآية الكريمة.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأداة الاستفهام المستعملة في هذه الآية الكريمة هي الهمزة، وهو حرف من حروف الاستفهام، وهو أصل أدوات الاستفهام.
2: نعم، أحسن عليكم شيخنا الكريم. ويتعلق بالغرض من الاستفهام القرآني.
3: الغرض من الاستفهام في هذه الآية الكريمة في قول ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم، التقرير، لأن لم حرف نفي، وإذا دخلت الهمزة على حرف نفي، إذا دخل الاستفهام على منفي، فإنه يفيد تقرير معنى ذلك المنفي، بمعنى أنهم علموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وأنه يأخذ الصدقات وأنه هو التواب الرحيم سبحانه وبحمده.
2: نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. حقيقة هناك كنوز مذخورة وهدايات ودلالات في هذا السياق القرآني الذي ورد فيه هذا الاستفهام، جميل لو تأملناها مع مستمعينا الكرام.
3: هذه الآية الكريمة قيل في سبب نزولها أنها نزلت في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا عنه في غزوة تبوك، فلما حضر صلى الله عليه وسلم أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم في طريقه، فلما رآهم قال: من هؤلاء الموثوقون؟ فقالوا هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله، وحلفوا ألا يطلقهم أحد حتى تطلقهم وتعذرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم. بقوا على هذه الحال حتى أنزل الله تعالى قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. ثم نزل قوله تعالى: لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. فكان من فضل الله تعالى أن بين لعباده أنه يقبل التوبة عنهم، وقبول التوبة هو الإثابة عليها، وهو أيضا الرضا بها، فإن القبول يطلق على هذين المعنيين: الرضا، والرضا يثمر الإثابة. فالله تعالى يقبل التوبة، يرضى عنها ويحبها جل في علا، ويثيب عليها أعظم الثواب، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا من فضل الله تعالى على عباده، أنه جل وعلا يقبل التوبة ويقبل الصدقات، ويخبر جل وعلا بأنه تواب رحيم سبحانه وبحمده. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يؤمل من الله تعالى خيرا، والإنسان لا يخلو في مسيره إلى الله عز وجل من عمل صالح يرجو قبوله من الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى الذي يقبل الصالحات ويرفع الدرجات ويثيب عليها أعظم الثواب، فيعطي على القليل من العمل الكثير من الأجر والثواب، كما أنه سبحانه بفضله يقبل التوبة، فما من تائب يذنب ذنبا أو يتورط في سيئة إلا وسيجد من الله تعالى قبولا، فهو الذي يقبل توبة من تاب من عباده، وهو الذي ييسر له التوبة. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يشهد فضل الله تعالى عليه في هذين الأمرين، أنه إذا أخطأ فتاب تاب الله تعالى عليه، وأنه إذا عمل صالحا واشتغل بقربة فإنها لا تضيع، كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فهو جل وعلا يجزل العطاء والثواب لمن عمل فيضاعف الدرجات ويعظم الأجر والمثوبة للعاملين. ثمة وقفة مع التوبة. ما هي التوبة التي يقبلها الله تعالى؟ التوبة هي الندم على ما سلف من سيء العمل، والإقلاع عنه، والعزم على ألا يعود إليه في مستقبل زمانه. هذه أركان التوبة، وتضمن هذا التعريف والبيان شروطها. فندم على الخطأ، وهو ألم القلب بما فرط من سيء العمل، سواء كان ذلك في ترك واجب كالتفريط في الصلوات أو التفريط في الزكاة أو تفريط في بر الوالدين أو تفريط في أمانة من الأمانات، أو كان ذلك في مواقعة معصية من كذب أو نظر محرم أو غير ذلك من السيئات والذنوب، فيندم على ما وقع منه من ترك واجب أو فعل محرم، ثم يقلع فيلزم الواجبات ويترك السيئات والمعاصي، ويسكن قلبه العزم الصادق والنية الجازمة ألا يعود إلى ذلك في مستقبل أيامه. إذا تحقق ذلك فإنه من التائبين، والتائبون فائزون بعظيم الأجر وكبير الثواب من الله تعالى. والتوبة فرض واجب على العبد، ينبغي للمؤمن أن يجتهد في إكثارها ولزومها ليفوز بتوبة الله وعطائه.
2: نعم الشيخ الكريم، هل ثمة ارتباط بين الصدقة والتوبة؟
3: نعم، الصدقة هي أصدق الأعمال التي يبرز بها الإنسان ما في قلبه من الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، برهان دليل على صدق الإيمان. لماذا؟ لأن الإنسان يبذل ويخرج من يده ما يحب رجاء ما عند الله عز وجل، يخرج شيئا عاجلا رجاء عطاء وجزاء مؤجل، فكان ذلك من دلائل الصدق. والصدقة تقي مصارع السوء. والتوبة في الأصل تكون بالأمور الثلاثة التي ذكرت، من الندم مع العزم على مع الإقلاع مع الصدق في العزم على ألا يعود. لكن مع هذا إذا أتبع ذلك بعمل صالح ومنه الصدقات كان ذلك من الأسباب التي يمحو الله تعالى بها السيئات، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن التوبة يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، وهذا يدل على أن أحدا من الناس لا غنى به على التوبة، فليس ثمة من يستغني عن التوبة، كلنا بحاجة إلى التوبة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ينادي فيقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة، فمن عداه من أهل القصور والتقصير محتاجون إلى التوبة. ولهذا ينبغي لنا أن نأخذ بأمر الله عز وجل حيث قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولا يتوهم أحد أنه مع الطاعة لا يحتاج إلى توبة وإلى استغفار، بل الله عز وجل أمرنا بالاستغفار بعد الصالحات، قال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فينبغي أن نشتغل بالتوبة وأن نجد في أسبابها وأن نسأل الله تعالى من فضله، ونحن قد يسر الله تعالى لنا من الأعمال الصالحة ما يسر، فنحمده تعالى على ما يسر، ولنستغفر الله عن قصورنا وتقصيرنا، فقد أمرنا الله تعالى بذلك في عبادة من أركان الإسلام وهي الحج، حيث قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال: واستغفروا الله. بعد ذلك الموقف العظيم والمشهد الكبير والذكر والطاعة والإحسان يقول: واستغفروا الله. فما أحوجنا إلى الاستغفار في كل أحوالنا، والمندوب لنا في صلواتنا الخمس أننا إذا قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أن نبدأ بقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فما أحوجنا إلى التوبة وإلى الاستغفار لنكون من الفائزين. فنسأل الله لنا جميعا العفو والعافية والمغفرة الضافية والتوبة الصادقة، وأن يختم لنا بخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: إذن كنا وإياكم مستمعينا الكرام وعلى مدار أيام هذا الشهر الكريم في هذا البرنامج المبارك استفهامات قرآنية، كان من خلاله ضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم. نسأل الله عز وجل أن يجزل له الأجر والمثوبة، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. الشكر يتواصل، والدعاء لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. ولأخي مسجل هذه اللقاءات عثمان بن عبد الكريم الجويبر، نلقاكم إن شاء الله في موسم إيماني قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
4: أكثر من التكبير مجاهرين به، أكثر من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم، لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

0: من مشكات العلم والإفتاء،
1: من مشكات العلم والإفتاء،
0: نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
2: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
0: فتاوى
1: الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي فتاوى الحج. هذه أرق التحايا من الزملاء فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، في الإعداد والتقديم محدثكم أحمد بن عبد الله الشدي، في استقبال الاتصالات غنام الغنامي، في التنسيق جمعان الجمعان، في التنفيذ خالد المالكي، ومخرج حلقات هذا البرنامج الزميل محمد الشمري. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شيخ عبد الله السلام عليكم وأسعد الله مساءك بكل خير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الفريق العامل معكم وحيا المستمعين والمستمعات.
3: حياكم الله. أبدأ شيخ عبد الله ببعض الأسئلة التي وردت إلينا. هذا السائل يقول: هل لابد من حضور جميع من اشترك في أضحية العيد بالنسبة للبدنة عند ذبحها؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الأضاحي شعيرة من شعائر الإسلام، ويحسن المحافظة عليها والعناية بها، وحضور ذبحها أمر مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة رضي الله عنها أن تحضر ذبح أضحيتها، فإن تيسر للمضحين الحضور فذلك هو الأولى، لكنه ليس بأمر واجب، لا يتعين حضورهم جميعا، إذا حضر بعضهم، بل حتى لو وكلوا واحدا وقام بذبحها فذلك مجزٍ، إنما الحضور أمر مطلوب وهو سنة من السنن.
3: جزاكم الله خير. عبد الله من الرياض تفضل.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
4: عليكم السلام ورحمة
5: الله. جزاك الله بالخير يا شيخ.
4: أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير.
5: عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول بخصوص الأضحية الترضان، وش الأفضل، الجذع أم الثني؟ والشيء الثاني الأفضل، هل هو النعيمي، النجدي، الساكلي، الحري؟
4: الأفضل هو الأكثر لحما والأنفع للفقراء والأغلى ثمنا، ليس لشدة البائع في البيع وإنما لجودة الأضحية، هو الأفضل. أما بالنسبة لأنواع الضأن فكلها مجزية وكلها فيها خير، وما كثر لحمه وحسن منظره وغلي ثمنه فلعله أفضل.
5: طيب الجذع ولا الثري الأفضل يا شيخ؟ دائما هذا الخلاف بين الناس.
4: هذا يرجع إلى جودة اللحم من جانب وكثرته من جانب آخر، فمن المعلوم أن الثني في الغالب أكبر حجما وأكثر لحما، لكن لحم الجذع أطرى، فإذا كان حجم الجذع مساو لحجم الثني فلا شك أن الجذع أولى، لأنه يكون قد سواه في كثرة اللحم، وأيضا كون اللحم بالنسبة للجذع أطرى. أما إذا كان لحم الثني أكثر وسيوزع هذا على الفقراء والناس في حاجة إليه، فكلما كان اللحم أكثر لعله أفضل.
3: سؤال ثاني.
5: السؤال الثاني يا شيخ، في السؤال الأول في تعقيب في حديث يا شيخ، يقول في ما معنى الحديث، يعني ما وجدت مسنا فجذع، ممكن الشيخ تعرف الحديث؟
4: نعم نعم، هو الجذع المراد به أن الجذع إذا كان صغير الحجم، لكن لو كان حجمه كحجم المسن يعني الذي سقطت ثناياه فأسن، بمعنى خرج له سنان بعد سقوط الأولين ما يعرف بأسنان الرضع.
5: السؤال الثاني يا شيخنا بخصوص قص الشعر، بعضهم يقول يا شيخ إذا صار الأضحية حكمها ليس بواجب، فكيف يكون عدم قص الشعر يعني محرم اللي يقص شعرها ولا ظافر أو كذا؟
4: لا تنافي بين أن تكون سنة في أصلها ويكون فيها ما هو واجب. فعلى سبيل المثال العمرة بالنسبة لمن أدى عمرته أليست نافلة؟
5: نعم.
4: ومع ذلك إذا شرع فيها وجب إتمامها، وهناك واجبات لا بد من مراعاتها يعني كالحلق مثلا والإحرام من الميقات، ولو تركها الإنسان لوجب عليه دم، فلا منافاة بين هذا وذاك.
3: نعم جزاكم الله خير الشيخ عبد الله. إلى متصل جديد معنا صالح من مكة، تفضل.
6: صالحة.
3: أو صالحة، تفضل يا صالحة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أسعد الله مساكم.
3: مساك.
6: عندي سؤالين، السؤال الأول متعلق بالحج.
3: نعم.
6: أنا أو حجيت مرة وكان يعني تقريبا عمري 15 سنة، تمام؟ أكرم الله سامعكم، جتني الدورة في يوم عرفة، كملت كل المناسك ما عدا طواف الإفاضة، أنا ما طفت إلى الآن، أنا تزوجت ومع ذلك ما عملت طواف الإفاضة.
4: أولا عليك أن تطوفي طواف الإفاضة، ونرجو الله ألا يكون عليك، لأنك أنت قد تحللت التحلل الأول وبقي التحلل الثاني، وعقد النكاح على ما اختاره جمع من العلماء بعد التحلل الأول صحيح، فأرجو أن يكون عقد النكاح بالنسبة لك صحيحا، وعليك أن تأتي بطواف الإفاضة بنية ذلك الحج ولو قد تأخرت المدة.
6: إن شاء الله يجزاك خير. السؤال الثاني، أنا نذرت نذر لو أنا صغيرة، وكان ماني فاكر بصراحة عمري قديش، بس إنه نذرت لو طاب أخوي من المرض أصوم 3 أيام، وراح من بالي إلين قبل فترة افتكرت إن أنا نذرت النذر هذا وأنا صغيرة، فهل علي شيء؟
4: علي حل الأمر سهل، صومي 3 أيام الآن.
6: أصوم 3 أيام؟
4: إيه، ولا يشق عليك هذا، هذا أمره سهل
6: إن شاء الله. وأنت طيب، الله يجزاك خير يا شيخ.
4: حياك.
3: اللهم آمين. من الأسئلة يا شيخ، هذا أحدهم يقول سنحج هذا العام بإذن الله والحملة متعجلة، يقول سوف ترمي قبل الزوال، هل نرمي أم ننتظر؟
4: إذا كان مع الحملة ولن يستطيع أن يتأخر إلى ما بعد الزوال والتفويج يقتضي هذا، فأرجو ألا يكون عليه بأس، وإن كان الآن الرمي بعد الزوال في 11 و12 و13 هو المطلوب، لأنه لم يعد هناك ذلك الزحام الشديد بعد إنشاء جسر الجمرات.
3: نعم جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة، هذا أحد المستمعين من مصر، يقول أوصاني أخي أن أبلغ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنني سوف أزور المدينة، هل مثل هذا الكلام جائز؟
4: هذا ليس بمشروع، وهو يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في أقصى الدنيا، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هناك ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه صلاة وسلام عباد الله عليه الصلاة والسلام.
3: اللهم صل وسلم عليه. أيضا هذا أحدهم يا شيخ يسأل، يقول أنه يعني يسأل عن آخر وقت لأداء العمرة في ذي الحجة لمن يريد أن يكون متمتعا، قبل يوم 8 أو قبل اليوم 9؟
4: هو المهم أن يكون ذلك قبل الإحرام بالحج، يعني في اليوم 8، في ليلة اليوم 9، بل حتى لو كان في يوم عرفة، وإن كان هذا خلاف الأولى، لأنه إذا جاء في يوم عرفة عليه أن يذهب إلى عرفة، لكن لو حصل أن أدى العمرة في صباح يوم عرفة ثم تحلل ثم أحرم بالحج وذهب إلى عرفة فحجه صحيح. وعلى أي حال ينبغي أن يبادر يعني في اليوم السادس أو السابع أو الثامن ولا يتأخر في أداء العمرة.
3: نعم جزاكم الله خير. معنا متصل جديد أبو حسين تفضل.
7: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
4: وعليكم الله. السلام ورحمة الله.
3: أبو حسين تفضل.
7: يا شيخ حفظك الله، أنا عندي حلال من أيام الوالد يطلع منه، مثلا أيام العيد نعطي الناس الأضحية يعني سنتين ثلاث على حسب اللي يطلع من الغنم. السنة هذه عندي بس واحد منهم تعب الآن، يعني قبل العيد تعب يعني جاء ورم وزي كذا، فما أدري إيش أسوي فيه يعني.
4: هو أنت تخرجه على أساس زكاة أو على أي وجه؟
7: لا لا أضاحي كصدقة، كصدقة أضاحي من الحلال يعني.
4: تصدق به بالمجزي، وهذا الذي فيه ورم إذا كان الورم كبيرا فإن هذا لا يضحي لأنه معيب، أما إذا كان صغيرا حرال صغير فالأمر سهل.
7: لا أقصد يعني ما هو يعني مثلا غيره عادي، يعني لو أني حددتها أنا حددها
4: إلى غيره بأفضل منه، التغيير بالأفضل حتى لو كان أضحية ونواها الإنسان ليس له بيعها وليس له أن يعطيها، لكن له أن يغيرها بما هو أفضل منها.
7: الله يجزاك الخير.
3: الله يحييك. شكرا لك أبو حسين. من الأسئلة يا شيخ هذا أحدهم يسأل يقول أنه يبدو أنه دخل في يعني نية التمتع لكن كأنه يريد أن ينتقل إلى الإفراد، هل يجوز له ذلك؟
4: هل طاف طواف العمرة؟
3: ما بين.
4: إن كان طاف طواف العمرة فليكمل عمرة، وإن كان ما طاف طواف العمرة فليدخل الحج على العمرة ويصير قارنا إذا كان لم يشرع بعد.
3: ويجب عليه الهدي؟
4: الهدي نعم واجب على المتمتع وواجب على القارن، الهدي لا يجب على المفرد فقط.
3: نعم جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة يا شيخ عبد الله، هذا السائل يقول من قام بشيء من أعمال يوم النحر قبل نصف الليل؟
4: لا أولا لا بد من التوضيح ما الذي يريد، لكن على أي حال هي يعني لا تؤدى إلا بعد نصف الليل، لأن حتى يكون أدى الحد الأدنى من المبيت بمزدلفة، لأنه يسوغ للضعفة بعد نصف الليل، وبعض العلماء يرى أنه بعد يغرب القمر أن يخرج من مزدلفة، فلا يؤدى ذلك قبل نصف الليل.
3: نعم جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة هذا السائل يقول يا شيخ ما هي الأعمال الواجبة بعد العودة من مزدلفة؟
4: بعد الخروج من مزدلفة يذهب الإنسان إلى منى ويرمي جمرة العقبة، ثم إن كان متمتعا أو قارنا يذبح هدية، ثم يحلق أو يقصر، ثم يذهب إلى المسجد الحرام ليطوف طواف الوداع. نعم. طواف الإفاضة وليس طواف الوداع الذي هو ركن. نعم. من أركان الحج.
3: ولو أخره يا شيخ مع طواف
4: لو أخره وطافه بنية الإفاضة.
3: نعم.
4: بعد أن ينهي أعمال الحج جميعا فإنه ينوب مناب طواف الوداع، وإذا كان لم يطف للحج فإنه يطوف يسعى، إذا كان يعني لم يسعى للحج فيسعى بعد طواف الإفاضة الذي هو نائب مناب الوداع ولا يضره، لا يقول بأن الطواف ينبغي أن يكون آخر شيء وهنا وجد السعي بعده، هذا لا يضر.
3: نعم جزاكم الله خير. أبو حور من الرياض تفضل.
8: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ بسأل عن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن.
8: يعني هذا نعم
5: هذا هذا مو دليل على أن الأفضل السنية
8: ليس على الإطلاق. أحيانا يكون جذع الظأن مماثل للثني من المعزة وحتى من الظأن إذا كان أكبر جسما، لكن في الغالب الجذع يكون أصغر وأن الثني، فلعل الحديث يحمل على الغالب.
3: نعم جزاكم الله خير شيخ عبد الله. أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: عندي حجي متمتع ليلة الثامن من ذي الحجة وبعد انتهاء

0: إذا
1: كلامه الآن كلام مجمل، لا نستطيع أن نجيب على كلامه مجمل.
0: لعل تميم يعني يتصل أو يرسل رسالة يوضح فيها السؤال.
1: نعم.
0: أم سلطان الشهري يا شيخ تقول أشخاص اشتركوا في الأضحية، هل كلهم يعني يمسكون عن الشعر والأظافر؟
1: ما دام أنهم قد اشتركوا فيها وليس هناك من اشتراها بماله الخاص وأشرك الباقين فإنهم يمسكون جميعا.
0: نعم، جزاكم الله خير. وليد من الرياض تفضل.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله.
2: أنا من سكان الرياض والحمد لله أكرمني الله بالحج هذا العام، والحملة تنطلق من جدة، هل يجوزني أحرم من السيل من الطائف وأروح جدة وأطلع معهم بعدين مكة؟
1: لا مانع من ذلك.
2: الله يجزاك خير يا شيخ.
0: نعم.
2: شكرا، الله يبارك فيك.
0: حياك الله. من الأسئلة يا شيخ عبد الله أيضا التي وردت، أنا أحاول أن أطرح الأسئلة المتعلقة بالحج. هذا السائل يقول هل يجوز للحاج المتمتع الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل والذهاب مباشرة إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي والتحلل ثم بعد ذلك رمي جمرة العقبة الكبرى؟
1: أكثر العلماء يفضل المبيت بمزدلفة ولا يخرج الإنسان منها إلا بعد صلاة الفجر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة كما جاء في قصة أم سلمة ومن معها، ولكن من يرافق الضعفة فيعتبر ضعيفا، واليوم مع الزحام الشديد ربما ينطبق هذا على الكثيرين. فبعد نصف الليل لا مانع أن يذهب الإنسان مباشرة إلى الحرم ويطوف ويسعى ثم يعود إلى ميناء ويرمي جمرة العقبة وينهي بقية الواجبات التي تشرع في يوم النحر.
0: جزاكم الله خير. معنا حسن من الدمام، تفضل يا حسن.
3: حسن.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة
0: ورحمة الله.
3: كيف حالك يا شيخ؟
1: خير بفضل الله.
3: بخصوص الحين للقارن إن شاء الله وعليه هدي.
0: نعم.
3: وليس عليه أضحية، هل يلتزم بالقص وتكليم الأظافر أو لا مسموح؟
1: لا علاقة لترك الأظافر والشعر بالنسبة للحاج، هذا أمر يتعلق بمن أراد أن يضحي، أما الحاج فله أن يأخذ ما شاء إلا بعد أن يحرم، بل إنه يشرع له قبل إحرامه أن يزيل الشعر الذي تدعو الحاجة إلى إزالته وأن يقلم الأظفار تهيئا للإحرام، لكن بعد الإحرام لا يجوز ذلك لأن هذه من محظورات الإحرام.
0: حتى وإن نوى الأضحية يا شيخ عبد الله؟
1: لا، إذا كان قد نوى الأضحية فإنه يمتنع، يعني سيضحي وسوف يهدي.
0: نعم.
1: فإنه يمتنع من أوائل العشر، من أول عشر ذي الحجة، إلا أنه له أن يحلق أو يقصر الحلق والتقصير الذي هو نسك من أنساك الحج، يعني له أن يقصر أو يحلق إذا كان متمتعا ثم يحل، وله أيضا أن يحلق أو يقصر يوم النحر قبل ذبح أضحيته لأن هذا نسك لا علاقة له بمنع المضحي من الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة.
0: نعم، جزاكم الله خير. أم فيصل من المدينة تفضلي.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: ورحمة الله.
4: يا شيخ الله يجزاك خير، أنا توفى لي طفل عمره 7 شهور.
0: نعم.
4: هل يجوز ان احنا ما ذبحنا الاضحيه هذه العقيقه حقته يجوز نذبحها ولا لا؟
1: ان ذبحتموها فحسن، ما دام انه قد ولد سليما وعاد اشهر فيندب ان يعق عنه.
4: طيب يا شيخ يجوز انك نجعل ننوي الاضحيه والتميمه هذه بيحه واحده
1: على حال هناك

0: من العلماء من يرخص في هذا، فيرى مشروعية التداخل بينهما، والأولى هذه مستقلة وتلك مستقلة.
1: نعم،
2: الله يجزاك خير ويرحم والديك.
1: اللهم آمين. شكرا لك يا أم فيصل. من الأسئلة يا شيخ، هذه الأخت وجدان تقول: هل يجوز أن أغسل ملابسي التي سوف أستخدمها في الحج بصابون لكن به رائحة؟
0: ينبغي ألا تكون الثياب التي يحرم فيها الرجل، الإزار والرداء، أو الملابس التي تحرم فيها المرأة، ألا تكون مطيبة. فإذا كان هذا الصابون من مركباته العطر، يعني نص على هذا، فلا ينبغي. أما إذا كان مجرد نكهة فهو سهل.
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة يا شيخ، هذه أظن إحدى الأخوات تقول: أي نعم، قبل 13 سنة حجيت، وبعد الطواف استأجر لزوجي عربية للمسعى، وكان يدفني شخص آخر، ثم أخذني النوم فيها ولم أصحى إلا بعد الانتهاء، هل علي شيء؟
0: لا ينبغي، هذا سنوات مضت، نرجو أن يغفر الله لنا ولها، لكن على الإنسان يكون متنبها في هذا. ونعم سينتقض وضوءها، ولكن في السعي كما هو معلوم لا يشترط الطهارة.
1: نعم، جزاكم الله خير. أم تركي،
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كتب الله أجركم.
0: وإياكم.
3: يا شيخ، أنا عندي ذهب.
1: نعم.
3: السنوات الماضية يعني ما كنت ألبسه، وكنت شريته من شهر 7، فأطلع زكاته كل شهر 7 من كل سنة. هالسنة، السنة الفايتة طلعت الزكاة عفوا، وصايرة ألبسه هذه الأيام، هل بيلحقني فيه الزكاة؟
0: إذا كنت نويت به أن يكون ملبوسا فليس فيه زكاة على الأرجح، ومن زكاه احتياطا فهو أولى، لأن جمعا من العلماء يرون وجوب الزكاة في الذهب ولو كان ملبوسا، لقصة صاحبة المسكتين المشهورة.
1: نعم،
3: جزاك الله خير. السؤال الآخر،
1: تفضلي.
3: مرة حصل خلاف مع كان من قريباتي، وقلت أنا ما عاد راح أتصل، وحلفت لأني كنت يعني زعلانة وقتها، فاتصلت عليها بعد ساعتين.
0: قلتي ماذا؟
3: ما
1: حلفت ما تتصل عليها واتصلت بعد ساعتين،
0: وكانت ناوية الحلف أو جرى على لسانها دون قصد؟
3: لما زعلت حلفت.
1: إيه بس،
0: وكنت ناوية الحلف؟
3: لا، لأني زعلت
1: وقت غضب.
0: أيما كان، أنت ناوية للحلف لما حلفتي، فكفري كفارة يمين، أطعمي 10 مساكين وليس عليك شيء.
1: واضح
3: يا شيخ، ممكن أروح مثلا جمعية وأدفع؟
0: اذهب إلى جمعية، قولي علي كفارة يمين، وأعطيهم المبلغ الذي يطلبونه، وهم يكفرون نيابة عنك
3: إن شاء الله. جزاكم الله خير.
1: اللهم آمين. أيضا يا شيخ، من الأسئلة، هذه إحدى الأخوات تسأل، تقول أن بعض التطبيقات الآن تحول لهم المبلغ، وهم يعملون كل شيء من أضحية وتقطيع وإيصال، وتكون جاهزة، فما الحكم؟
0: الأمر جائز في حد ذاته، لكن الأضحية الشعيرة من شعائر الإسلام، وينبغي أن تحيى هذه الشعيرة في البيوت، وأن يراها الأطفال منذ نعومة أظفارهم ويتربوا عليها. فما يصلح أن نكلف من يقوم بشرائها وذبحها وتقطيعها، ويأتون باللحم للبيت وكأنه اللحم الذي يؤتى به في سائر أيام العام. عندئذ هذه الشعيرة تفقد أثرها على الناس، فينبغي أن تذبح في البيوت، وأن يقف صاحبها عليها، وأن يراها صغار السن. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من فاطمة رضي الله عنها أن تحضر ذبح أضحيتها، وهو عليه الصلاة والسلام ذبح الأضحية بنفسه كما في حديث أنس، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، على الرغم من أن أصحابه رضي الله عنهم كانوا يتسابقون في خدمته، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يتولى هذا بنفسه.
1: جزاكم الله خير. هذا أحدهم يا شيخ يسأل يقول: ما صحة مقولة الإمام الشافعي رحمه الله وبلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما، فيظن من رآهما أنها واجبة؟
0: الحال هذا أمر منقول، وقد يكون ثابتا وقد لا يكون ثابت، ومن ترك الأضحية من هؤلاء مخافة أن يظن الناس ظنا غير صحيح له أجره، لكني لا أعلم صحة هذا النقل عن أبي بكر وعمر.
1: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة يا شيخ هذا السائل يسأل عن الصلاة خلف المقام، هل هو سنة أم واجب خاصة في أيام الحج حيث الزحام الشديد؟
0: أداء ركعتي الطواف خلف المقام سنة، لكن إذا كان هناك زحام شديد كما في أيام الحج والأيام التي تكون موسمية للعمرة، فإن الإنسان يصلي هاتين الركعتين في أي مكان من الحرم ولا يعوق الناس، وربما يعرض نفسه في أن يعثر عليه بعض الطائفين.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا أحدهم يا شيخ يسأل يقول: هل المعصية في مثل هذه الأيام تضاعف؟
0: المعصية تضاعف في الأيام الفضيلة وفي الأماكن الفضيلة. من المعلوم أن النية إذا نوى الإنسان معصية لا يعاقب عليها عموما، لكن في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد النية، نية المعصية في الحرم يعاقب الإنسان عليها. ففي مثل هذه الأيام والتي يعظم فيها ثواب الأعمال الصالحة كذلك يعظم عقاب المعاصي.
1: جزاكم الله خير. أنس من الرياض، تفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيكم العافية شيخنا، الله يسلمك. عندي استفسار شيخنا بخصوص القرض. أنا أخذ قرض من البنك.
1: نعم.
4: عن طريق بطاقة ائتمانية، وهذا القرض وهذا المبلغ حال عليه الحول، فهل عليه زكاة؟ هذا السؤال الأول. السؤال
0: أي
4: الثاني،
0: أي مبلغ عند الإنسان تجب فيه الزكاة إذا مضى عليه حول، بغض النظر عن الكيفية التي حصل على هذا المبلغ عن طريقها؟
4: جزاكم الله شيخنا. السؤال الثاني، البنك يقطع من المبلغ المستخدم بحدود 2% من المبلغ شهريا، فهذا هل المبلغ اللي تقطعه هل هو ربا؟
0: الذي يظهر من خلال هذا الإطلاق أنه ربا، لكني لا أعلم كيفيته ولا أجزم بشيء في هذا، لكن ظاهر ما وصفت أنه ربا.
4: يعني المبلغ اللي أنا استهلكت مثلا مبلغ 5000 ريال، هل 5000 ريال يأخذ مني 2%؟
0: المهم إذا كان يأخذ فائدة على هذه النقود التي أعطاك إياها فإن هذه الفائدة ربوية.
4: طيب جزاكم الله شيخنا، جزاكم الله خير.
1: اللهم أمين. من الأسئلة يا شيخ عبد الله، هذا أحدهم يسأل يقول: هل هناك كتاب ممكن أن تنصح به للحاج كي يعني يستفيد ويقرأ منه ويطلع عليه؟
0: هناك مجموعة من الكتيبات الصغيرة، دليل الحاج والمعتمر، الحج خطوة خطوة، منسك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المعروف بالتحقيق والإيضاح لبعض أحكام الحج والعمرة، هذه وغيرها كثير.
1: نعم، جزاكم الله خير. أيضا نقرأ شيء من الأسئلة أيضا التي وردت ولعلها خارج يعني موضوع الحج. هذا السؤال يقول: أضع المنبه للصلاة فأحيانا لا يرن، وأحيانا أكون نائمة بعمق فتفوتني الصلاة، فهل يجوز أن أتصدق وأن تكون عادة كلما أخرت الصلاة؟
0: أولا ينبغي على الإنسان أن يتخذ الوسائل التي توقظه للصلاة، ومنها أن ينام مبكرا إذا كان نومه ثقيلا. بعض الأشخاص حتى لو نام متأخرا يستيقظ لو لم ينم إلا ساعة أو أقل، لكن منهم من إذا نام متأخرا لا يستيقظ، فهذا يجب عليه أن ينام مبكرا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعليه أن يتخذ الوسائل التي تعينه على ذلك، ويضع المنبه الذي له صوت قوي ما دام أن نومه عميقا.
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة أيضا هذا السائل يقول: ما معنى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل؟
0: بمعنى أن الأصل في الحج أن يؤدى على الفور، بمعنى إذا قدر الإنسان على الحج بنفسه وبماله فعليه أن يبادر، ولا يقول أؤخره بعد سنة أو سنتين أو أكثر، لأنه عبادة الأظهر فيها أنها تجب على الفور. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فالإنسان مطلوب منه أن يبادر إلى أداء الحج، حج الفرض، حتى يؤدي هذا الركن، لأنه لا يدري ما الذي يعرض له في مستقبل أيامه.
1: نعم، جزاكم الله خير. خلف من الرياض.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: السلام ورحمة.
5: حياكم الله شيخنا.
0: أهلا وسهلا.
5: الله يحفظك. عندي سؤال لو سمحت، بخصوص أن أنا حجيت من كم سنة، تمام، ما كانش معايا تصريح، تمام، فأنا دخلت وكنت مش محرم، فيعني أنا لما خلصت الحج وكده، يعني أنا دفعت الهدي وكده 500 ريال، وقتها كان يعني أخويا وجهوني بأن أنا أدفع هدي 500 ريال وكده يعني في مكة يعني، فهل علي شيء ولا حج يعني كيف، ولا في شيء علي؟
0: ما يجوز للإنسان أن يحج دون أن يكون لديه تصريح، وما فعلت فيما مضى يغفر الله لنا ولك، وأسأل الله أن يكون حجك مقبولا.
5: أمين يا رب.
1: اللهم أمين.
5: الله يحفظك.
1: جزاكم الله خير. هذا السائل يا شيخ يقول: صمت 5 أيام من شوال وبقي يوما واحدا قد نسيته، هل يجوز لي صيامه في مثل هذه الأيام؟
0: لا مانع، لأن أصلا صيام 6 من شوال ليس أمرا واجبا، وإنما هو أمر مندوب، فإذا صام يوما، بل إن أمكن أن يصوم هذه الأيام كاملة فذلك خير على خير.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه إحدى الأخوات تسأل عن الطفل الرضيع، هل موته وهو صغير يشفع لأمه وأبيه يوم القيامة، وهل يسأل في قبره؟
0: هو لا يسأل لأنه لم يكلف، ولكنه يرجى أن يكون شفيعا لوالديه.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا يقول: أديت صلاة العصر وعند الخروج دخل شخص وطلب مني أن أصلي معه، هل أصلي معه؟
0: نعم، يصلي معه، لأن هو ربما أشكل عليه أن الوقت وقت نهي، ولكن الذي يظهر أن هذا يعتبر من ذوات الأسباب، لأن حتى يعني يحقق الجماعة لصاحبه، ثم إن الرجل الذي دخل وقد قضيت الصلاة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانت صلاة الفجر، فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه، مع أن بعد صلاة الفجر هو وقت نهي، فهو مماثل لما بعد صلاة العصر.
1: نعم، جزاكم الله خير. آخر الأسئلة في هذه الحلقة هي شيخ عبد الله. هذا السؤال من إحدى الأخوات تسأل عن الحكم خروج المرأة وهي في العدة لأمر ضروري.
0: المرأة الأصل فيها إذا كانت محدة بمعنى في عدة وفاة زوجها فعليها أن تبقى في البيت الذي كانت مقيمة فيه وقت وفاة زوجها، فإذا دعت حاجة إلى خروجها فتخرج نهارا لقضاء هذه الحاجة، كما لو احتاجت إلى الذهاب إلى المستشفى أو إلى المحكمة أو لتشتري أغراض لا يقوم بشرائها غيرها، فلا مانع أن تخرج في النهار للحاجة والحاجة الماسة، وأما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة، فيفرق بين الليل والنهار، في النهار يخرج للحاجة وفي الليل يخرج للضرورة، والأصل أن تبقى المرأة المحدة في بيت زوجها، يعني في البيت التي كانت مقيمة فيه وقت وفاة زوجها.
1: جزاكم الله خير الشيخ عبد الله على المشاركة معنا في هذه الحلقة والإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات.
0: بارك الله فيك وفي الفريق العامل معك وفي المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين، وجزى الله خيرا الذين يعملون لخدمة الحجيج ولا سيما في هذه الأجواء الحارة، فلهم منا الدعاء من الله المثوبة، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وقادتها ورجالها العاملين في كل مجال من المجالات، وأن يحفظ بلاد الإسلام من كل سوء ومكروه، وأن يرفع الغمة عن إخواننا في فلسطين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن شكرا لضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان الذي شارك في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلة المستمعين والمستمعات. أيضا هذه أرق التحايا من الزملاء فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، في الإعداد والتقديم محدثكم أحمد بن عبد الله الشدي، في استقبال الاتصالات غنام الغنامي، في التنسيق جمعان الجمعان، في التنفيذ خالد المالكي، وتقبلوا تحية المخرج الزميل محمد الشمري. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير وفي خير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: ليالي الحج.
1: ليالي الحج.
0: في مكان واحد.
1: في مكان واحد.
0: بلباس واحد. إلى اتجاه واحد.
1: يرددون بلسان واحد.
0: لبيك اللهم لبيك. ليالي الحج.

0: المشاعر في نحو المشاعر في خشوع لله قد سكبوا الدموع من كل فج أقبلوا وعبير مبسمهم يضوع الشوق ساق ركابهم نحو المشاعر في خشوع
1: ليالي الحج. في بدء الحلقة هذه التحية من فريق العمل لكم الإشراف العام عبد الرحمن الشايع ورئاسة التحرير عبد الرزاق العليوي وفي الإعداد دكتور سعد الشبلان في التقديم محدثكم سلطان الربيع وفي النشر الإلكتروني في حان سبيعي ومن الإخراج ماجد أدباس.
2: في هذه الليالي تتطهر الأرواح
3: وتنقى السرائر. في هذه الليالي
4: تتوحد الرايات وتعظم الشعائر.
3: في هذه الليالي
0: تنساب القلوب نحو المشاعر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير واليمن والمسرات. أحييكم عبر صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، سائلا المولى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات والقربات والصلوات والأذكار والصيام، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يوفقنا في هذه العشر إلى مرضاته. نعيش وإياكم في أوقات فاضلة وليال مباركة وأيام طيبة من شهر ذي الحجة، فقد أقسم الله بها في كتابه الكريم في إشارة واضحة في بيان فضلها، كما في قوله تعالى: والفجر وليال عشر فالعمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى مما سواها من الأيام، لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام التوبة، فالتوبة مستمعين الأفاضل كرم إلهي ومنحة من الله لعباده، عرفهم فيها كيفية الرجوع إليه إن أبعدوا عنه، وكيفية التخلص من تبعات الذنوب إن عصوه، كيف يفروا إليه تائبين منيبين متطهرين. فما أكرمه من إله وما أرحمه بخلقه وعباده. إذن التوبة في العشر من ذي الحجة هو مدار حديثنا في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم.
5: مدرسة الحج.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن من شعائر الحج الدعاء، وقد قال الله مثنيا على المؤمنين من حجاج بيته: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وأمر الله بدعائه فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمرك الله بالدعاء ووعدك بالإجابة، ومن أصدق من الله قيلا. تأمل: ادعوني أستجب، لم يقل فسوف أستجيب أو سأستجيب، بل ولم يقل فأجبكم، لم يجعل بين دعائك واستجابته أي فاصل من فعل أو اسم أو حرف، فهو يستجيب لك بعد دعائك مباشرة، لكنه قد يؤخر حصول ما سألته لحكمة هو يعلمها. هو تعالى استجاب وصدر مرسوم استجابته بعد سؤالك، لكن التنفيذ قد يتأخر. وتأمل مرة أخرى ادعوني أستجب، هذه الجملة فيها ثلاث كلمات: ادعو ويا المتكلم وهو الله وجواب الأمر وهو أستجب، ففيها إشارة إلى أنه ليس بين دعائك وإجابته إلا أن تدعو الله تعالى وحده، بحيث لا تجعل بينك وبينه واسطة، أو أن تجعل بينك وبين إجابته دعاء لأحد تسأله غيره، فكن في دعائك كذلك، كما لم يجعل بين أمره لك بدعائه وبين استجابته لك كلمة فاصلة بينهما. ادعو الله وأكثر من دعائه وإن لم يحصل لك ما دعوت به في الحال، وإياك أن تظن أن الله أهمل دعاءك، فإنك إن ظننت أن الله أغفل دعوتك لأنه لم يستجبها لك في الوقت الذي تريد فقد أسأت الظن به تعالى. ادعو الله وسيستجيب في الوقت الذي هو خير لك، في الوقت الذي لو اطلعت على الغيب لدعوت ألا يستجيب لك إلا في هذا الوقت، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. وإليك جملة من أدب الدعاء: أولا افتتاحه بحمد الله والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وختمه بذلك، ثانيا رفع اليدين، ثالثا اليقين بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب والإلحاح عليه في الدعاء وعدم الاستعجال، وأيضا تحري أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة والسجود، والتوسل بأسماء الله وصفاته كالاسم الأعظم الحي القيوم أو يا الله أو بهما جميعا، وكذلك الانكسار بين يدي الله والافتقار إليه، وحضور القلب أثناء الدعاء: اللهم تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا والحمد لله رب العالمين.
0: ليالي الحج.
1: من جديد عن فضل عبادة جديدة نستذكرها في هذا الحج في مدرسة الحج مع الدكتور بندر الشراري، شكرا جزيلا له، وشكرا لكم أنتم أيضا يا من ترسلون هذه الرسائل الجميلة التي أراها على تويتر على حساب إذاعة القرآن الكريم على منصة تويتر، تجدون تغريدة عن برنامج ليالي الحج وموضوع حلقتنا عن التوبة في عشر ذي الحجة، شاركونا في منشن هذه التغريدة وسنقرأ مشاركاتكم بمشيئة الله تعالى. مريم عبد الرحمن تقول هناك، تقول: مهما بلغت من التقصير هيئ قلبك لعشر ذي الحجة وألح في الدعاء أن يمن الله عليك بالتوفيق فيها، والله إن مجرد الاستشعار أن خير الأيام الدنيا وأن العمل فيها حب إلى الله من غيرها يمتلئ القلب مهابة ورغبة في المسارعة بالخيرات، واعلم أنك دون طلب العون من الله لن تقوى على شيء. الله أكبر، يعني ذكرني يا مريم بالدعاء هذا الذي نردده: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت تخيل وأنت تدعو بهذا الدعاء كأنك تقول: يا ربي أنا بدونك قليل حيلة، وأنا بدونك ضعيف، وأنا بدونك حتى ما أستطيع أني أعبدك، يعني حتى أنا من بالغي ضعفي أني محتاج أنك تعيني عشان أعبدك. شكرا لك يا مريم. طيب، بدور تقول: أقبلت ليالي فضيلة مباركة، ليالي العشر من ذي الحجة هي سباق للطاعات والمبادرة للأعمال من تكبير وتحليل وصوم وصدقة، فالواجب علينا أن نشعر أهلنا وأطفالنا بمثل هذه الأيام العظيمة وأن نغتنم فيها كل أيامها بالخير. أما المعتزة بدينها فتقول: لحظة استغفار قد تبعدك 1000 ميل عن النار، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، الله يغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إذا نذكر سريعا ربما ببعض الفقرات التي الآن أصبحنا معتادين إليها مع ذهاب هذه الحلقات من ليالي الحج. استمعنا قبل قليل مدرسة الحج، وستأتينا قوافي القوافل، هذه الفقرة الأدبية الشعرية الجميلة، نأخذ فيها هكذا تريحة أدبية، ثم أيضا لدينا من الفقرات الفقرة الرئيسة وهي مثابة للناس، والتي يكون فيها ضيفنا الرئيس ومعنا بمشيئة الله تعالى اليوم الدكتور علي الطوهري أستاذ التفسير، ومعنا أيضا من ضمن الفقرات الرئيسة السقاية والرفادة، والتي نعرض فيها جهات عديدة متعلقة بخدمات يقدمونها في القطاع الثالث أو غيره بما يدعم هذا الموسم وبما يدعم هذه الأنشطة المباركة التي تخدم المجتمع بشكل عام، وهي في النهاية أجر وخير. كذلك عندنا فقرة وأذن في الناس، وهذه الفقرة كما استمعتم لها في عدة حلقات هي فقرة بالتعاون والشراكة مع وزارة الحج والعمرة، يعرضون لنا فيها عن الخدمات الجديدة، التحديثات الجديدة، مواكبة التقنية والتكنولوجيا فيما يتعلق بخدمة الحجاج وزوار بيت الله الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سفيرة السعادة تقول: قد أقسم ربي بالفجر وليال عشر في الذكر، ما من أيام تفضلها يا من تبغي عمل الخير، تهليل تكبير حمد وصوم التاسع من عشر، يمحو الرحمن به ذنبا في عام كان على الفور، ونطيب بعاشرها نفسا ونضحي في يوم النحر.
3: قوافي القوافل، قوافي القوافل،
1: قوافي القوافل، ومشاعر في المشاعر. وضيف حلقتنا في هذه الليلة هو الشاعر مكي شامي. السلام عليكم ومساك الله بالخير.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والمسرات يا عادل.
1: الله يحييك ويبارك فيك، وأسعد الله مساك بكل خير، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم من المستمعين.
5: اللهم آمين آمين يا رب العالمين.
1: الله يرضى عليك. سم
5: اسمح لي في بداية الأمر أن أشكر إذاعة القرآن الكريم على ما تقدمه من جهود جبارة. نعم. وأستغل هذه الفرصة عبر منبركم، وأسأل الله أن يوفق حجاج بيت الله وأن يعينهم على أداء مناسكهم ويعيدهم إلى أوطانهم وأهليهم سالمين غانمين. وكما أمتاز هذه الفرصة السعيدة وأرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وكافة القيادة الرشيدة الحقيقة على الجهود المبذولة لإرضاء هذا الحاج في خدمة الحجيج عبر المنافذ الثلاثة البرية والبحرية والجوية. وهذا يلمسه كل مواطن سعودي وكل حاج، ونحن كلنا كسعوديين نفخر، والله نفخر أننا في خدمة حجيج بيت الله.
1: الحمد لله. طيب، عن جانب يهمنا كثيرا، الجانب الأدبي والجانب الشعري، بماذا تفيض قريحتك من أبيات فيما يتعلق في هذا الموسم العظيم؟
5: مما سرني أنكم استفتحتم الحلقة بأن من الأعمال الصالحة في هذه الأيام التوبة.
1: نعم.
5: والدعاء.
1: نعم.
5: هناك أبيات كتبتها عنوانها بعنوان لوعة إلى منى، أقول فيها: روحي تتوق إلى ربى عرفاتي، ومن المشاعر منية لك يا منى، يا حظ من يحظى بها بمباتي، فيها الثلاث محققا كل المنى، وبها من النفحات والبركات والنور والعفو المؤمل والثنى، وبها يفوح العطر بالنسمات والخير والرحمات في خير الدنى، من كل فج سج بالعبرات والكل يدعو من هناك ومن هنا، لبيك يا ربي من الميقات، ومشاعر لمشاعر رحلت بنا، يا رب جد لي منك بالرحمات، يا عالما فقر الملوع والضنا، إياك أدعو ما يلذ سباتي، كلا ولا لي عنك يا ربي غنى، أدعو وألهج بارعا بصلاتي، خذني لها إن كان موتي قد دنا، فأجب سؤالي واستجب دعواتي، فرضاك أطلب والسعادة والهنا وسلامتك.
1: الله سلمك الله واسعدك وهنأك ولا فض فوك يا شاعرنا الجميل على هالأبيات المشحونة بالمشاعر تجاه تلك المشاعر المقدسة. شكرا جزيلا لك.
5: وأنتم كذلك، شكرا شكرا من الأعماق، شكرا. الله أعتذر إن كنت أطلت يا سيدي.
1: بل أحسنت وأجدت. شكرا لك شاعرنا مكي شامي، في أمان الله.
5: حلو عليك، شكرا لك.
1: سلام.
0: ليالي الحج.
1: ونرجع لكم ونرجع لرسائلكم التي تقولون فيها هنا ملامح المجد تقول: أنا لست في الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرى لبيك، ما نبض الفؤاد وما دعا داع، وما دمع بعين قد جرى لبيك، أعلنها بكل تذلل لبيك ما امتلأت بها أم القرى. هذه الأبيات مشهورة، شكرا لهذا الاقتباس يا ملامح المجد. طيب، أيضا من ضمن المشاركات هنا التي أرسلتموها أروى، نعم، ماذا تقول أروى؟ تقول: السلام عليكم، أستمع الآن إلى البرنامج في السيارة في وسط شوارع مكة المكرمة، وسط حشود عظيمة في من حجاج بيت الله الحرام. اللهم بلغنا يوم عرفة وتقبل منا واغفر لنا وارحمنا وبلغ كل مشتاق يا الله. شكرا لك يا أروى، ونقلت لنا يعني ولو ذهنيا هذا المشهد الجميل مع الزحام. تعودت مكة على الزحام، وتعودت أزقتها وشوارعها على الزحام وعلى الزوار وعلى الاختلاط وعلى التنوع والاختلاف، واعتقد هذه طبيعة مكة سبحان الله منذ أن أذن فيها. وهل مشاعر لطيفة والجميلة، وأنتم ترون الحجاج، طبعا أهل مكة طبعا حالة استثنائية في الموضوع، وحالة استثنائية في موسم الحج. مكة والحج وأهلها يعني قصة طويلة يعجز اللسان عن استدراك أطرافها، ويعجز أيضا الكلام عن استيعاب الكثير من النقاط فيها، سواء فيما يتعلق بأنه هذا موسم أهل مكة، سواء فيما يتعلق بكرم أهل مكة وخدمتهم وفزعتهم ونخوتهم وخدمتهم للحجاج وللزائرين، وأيضا طلب الرزق في مكة وفي الحج. يعني هذا موسم أيضا كذلك عظيم. شباب مكة، وما أدراك ما شباب مكة الحقيقة، وشفنا خلال السنوات الماضية كثيرة يعني يقومون بأنشطة تطوعية جبارة جبارة الحقيقة، يشكرون عليهم وقواهم الله، ونبغى نشوف إنجازات جديدة في هالموسم، ونشد على يديكم ونرتب على أكتافكم، ونقول استعينوا بالله، ورونا وش ممكن شباب مكة يستطيعوا أن يقدمون في نقل صورة مضيئة ومنيرة وجميلة لأهل مكة ولأهل المملكة العربية السعودية، وهذا طبعنا الغير مستغرب بإذن الله.
3: وأذن في الناس.
7: السلام عليكم مستمعنا الكريم، عند زيارتك
8: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم في نفحات إيمانية وأجواء مباركة، نحيي معكم أيام الخير والطاعة في برنامجكم المباشر وليال عشر. برنامج مباشر يفتح لكم أبواب الفائدة والنور، نستقبل فيه اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على الرقم 78-293-59999 حول أيام العشر من ذي الحجة المباركة، ونكون فيه في صحبة إيمانية طيبة يقدمها لكم فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف. كونوا معنا يوميا من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم على التردد 88.9 FM.

من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم على التردد 88.9 FM.

0: من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم على التردد 88.9 FM.
1: قال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه وتعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بعد أن ذكر أوصاف الجنة وأهل الجنة وما يتمتعون به، ومن أعظم ذلك رؤية الجميل سبحانه وتعالى، لذة النظر إلى وجه الله الكريم الذي هو نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأخبر سبحانه وتعالى أن لمثل هذا يعد المسلم عدته ويستعد غاية الاستعداد بالعمل الصالح والاجتهاد في الطاعات وفيما يرضي رب الأرض والسماوات في كل أوقاتهم في كل حياتهم. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له، فحياتك لله يا عبد الله، فسارع ونافس واستبق الخيرات. يقول سبحانه: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. فحث الله على المسارعة، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المسارعين وأولهم وأسبقهم إلى الجنة وهو أول من يفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم. كان يحيي الليل، كان يحيي النهار، كان يصوم النهار، كان أوقاته لله صلى الله عليه وسلم، حياته كلها رفق، كلها رحمة، كلها اجتهاد، كلها تعبد لله سبحانه وتعالى، ما بين تلاوة وذكر وتعليم ورحمة وأخلاق وبذل وإنفاق وصدقات وغيرها صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيا عباد الله، علينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في أخلاقه، وأعظم ذلك أن نتأسى به في العبادة، أن نسابق وأن نسارع وأن نجتهد في عبادة الله عز وجل عملا بالآيات المذكورة. وسارعوا سابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإن من التوفيق العظيم ومن الهداية من ربنا سبحانه وتعالى أن يهديك الله لانتهاز الفرص واغتنام العمر والمسارعة فيما هو فرصة لك وغنيمة لك. انظر إلى ربيعة بن كعب الأسلمي، لما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه وحاجته، قال صلى الله عليه وسلم وهو سيد المكافئين يحب أن يكافئه: سلني يا ربيعة. قال ربيعة بن كعب: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. انظر إلى انتهاز الفرصة واغتنام الفرصة: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعكاشة بن محصن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فلما أتى الرجل بعده قال: ادعو الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال أهل العلم: هذا فيه انتهاز الفرصة، انتهاز الفرصة. فانظر، قد تحول بينك وبين

فرصة دقيقة أو دقائق، فانتهز الفرصة يا عبد الله. ونحن الآن قادمون على عشر عظيمة، عشر مباركة، عشر عظمها الله وعظمها رسول الله، والمؤمنون كذلك يعظمونها غاية التعظيم. فالله عز وجل أقسم بها، وربنا سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. قال جل وعلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر. وليال عشر، قال الماوردي رحمه الله في هذه الآية في تفسيرها، قال: والليالي العشر على ثلاث على أربعة أقوال. القول الأول أنها العشر الأول من محرم وفيها عاشوراء، ذكره الطبري. أو القول الأول أن العشر الأول من ذي الحجة، هذه عشر الأضحى التي نحن في قد ذهب علينا الثلث والله المستعان. وهذا القول اختار قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم من السلف والخلف كما قال ابن كثير رحمه الله. والقول الثاني أنها العشر الأول من محرم وفيها عاشوراء، ذكره الطبري. والقول الثالث أنها العشر الأواخر من رمضان. والقول الرابع أنها عشر موسى، قال سبحانه وتعالى: وأعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر. فهذه العشر عشر موسى. والقول الصحيح والقول الأول أنها العشر الأول من ذي الحجة. والعرب تطلق الليالي على الأيام، والليلة تابع اليوم، الليلة تابعة اليوم، وليال عشر. فأقسم الله سبحانه وتعالى بها، قال: والفجر وليال عشر. والفجر هنا أقسم به هو الفجر المعروف، وقيل أنه فجر يوم النحر لأنه أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى يوم النحر. فهذه الليالي، هذه الأيام أيام عظيمة. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله ولا أفضل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. سبحان الله. هذا حديث ابن عباس، وهذا لفظ أبي داود، وعند البخاري: خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. انظر، خرج يخاطر بإزهاق روحه ونفسه قاصدا قهر عدوه الكفار المشركين أعداء الدين، فلم يرجع من ذلك بشيء. فيكون العامل في هذه العشر مساويا لذلك المجاهد. تعلمون أجر الجهاد وأجر الرباط وأجر الغدوة في سبيل الله. والله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فأيام العشر أيام عظيمة، أيام عظيمة جداً.

بالله تبارك وتعالى. فيكون العامل في هذه العشر كما كالعامل كالمجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. ونذكر المستمعين بالاتصال على هذا الرقم في هذه الإذاعة المباركة، استقبال الأسئلة، استقبال الأسئلة الذي هو 7 8 2 9 3 5 9 9 9 3 9 في الأخير، 7 8 2 9 3 5 9 9 9. فيا عباد الله، هذه العشر ينبغي المؤمن أن يحرص فيها على الأعمال الصالحة، على الأعمال الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. فمن الأعمال الصالحة في هذه العشر التي اختارها الله عز وجل، كما اختار من الأماكن مكة المكرمة والمسجد الأقصى والمسجد النبوي والمساجد أحب البقاع إلى الله، واختار من الناس الأنبياء، ومن الأزمنة اختار الله هذه العشر، هذه العشر أن تكون فاضلة، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. فيا عباد الله، نحرص جميعا على اغتنام هذه العشر. وأول هذه الفضائل والأعمال الصالحة في العشر لهو ذكر الله سبحانه وتعالى. الذكر له فضائل عظيمة، ذكرها ابن القيم في أكثر من 100 فائدة، نحو من 100 فائدة. والله عز وجل يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: ولذكر الله أكبر. أكبر لأن الله سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى، كما قال المقيم وغيره: وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه ولا شك ولا ريب، يذكرك عند الملائكة. فأكثروا من ذكر الله أيها المسلمون، أكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى في السر والجهار والإعلان وفي الأسواق وفي الطرقات وفي كل حين. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وأعلى الذكر القرآن، القرآن الكريم، القرآن الكريم عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه أحمد عن أبي أمامة الباهلي. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأبي داود من حديث جابر، قال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، يعني يدافع عنك، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار، عياذا بالله. فلنجعل القرآن نصب أعيننا في بيوتنا، اجعل لك مصحفا وكل يوم تقرأ فيه 5 أجزاء، 7 أجزاء، 10 أجزاء، معك 24 ساعة تقرأ، 24 ساعة زاول فيها أعمالك واقرأ فيها القرآن، ولا تنشغل بالجوال ووسائل التواصل هذه العفنة التي ما يسلم منها إلا من سلمه الله، فيها الغفلة، فيها الصور، فيها الموسيقى، فيها الضياع، فيها الأخبار الكاذبة، فيها الإشاعات، فيها السخرية، فيها أشياء كثيرة، فاعتزلها. أنصحك لله أن تعتزلها أو أن تحذفها وتحافظ على القرآن، القرآن العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحرف بعشر حسنات، كم ستقرأ في الصفحة حروف؟ من أين ستأتي لك؟ من أي برنامج ستأتيك؟ من الواتساب، الفيسبوك، أتيوب، هذه البرامج، هل ستأتي لك هذه الحسنات؟ لا والله. فأعظم تجارة نتاجر بها مع الله، تجارة رابحة ومضمونة، القرآن الكريم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله

ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أعظم تجارة مع الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن، قارئ القرآن يقرأ القرآن دائما، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، ارتفع ارتقي، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها في مسلم عن عبد الله بن عمر: منزلتك عند آخر آية تقرأها هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. كم أجر الحافظ وأجر القارئ. قال: فيقال بتعليم ولدكم القرآن، الأب والأم يكسيان تاج الوقار لا تقوم لهما الشمس، فاقرأ القرآن يا عبد الله خاصة في هذه العشر واجتهد فيها. ومن الأعمال الصالحة في العشر لهو كثرة ذكر الله تبارك وتعالى والتكبير في هذه الآيات في هذه الأيام. قال سبحانه وتعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق. في هذه الأيام قال صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر، ما كبر مكبر ولا أهل مهل قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بشر بالجنة؟ قال: نعم، يبشر بالجنة الذي يكبر فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر وأجل. وهذه من الألفاظ التي جاءت في بأسانيد صحيحة عن سلمان الفارسي وابن مسعود وجابر وغيرهم، التكبير. قال المروزي: أدركت، قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: أدركت الناس وهم يكبرون في الأسواق، قال: أشبه ما يكون بالأمواج لكثرتها. ما هو مثل الآن يجعل مكبر صوت أو MP3 أو مسجل ويجعل عليه تكبيرات سمعت ثم هو في غفلة أو على الجوال أو مع الناس أو لا، المراد أن تكبر أنت بلسانك. المرأة تكبر بلسانها، الرجل يكبر بلسانه، الصغار الكبار يحيوا هذه السنة العظيمة. كان أبو هريرة وابن عمر ينزلان السوق فيكبر أهل السوق بتكبيرهما، فتحصل ضجة من التكبير، الجميع يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فالله عز وجل أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، هو الكبير في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وأفعاله، كبير في ملكه خزائنه ملأ، كبير في نصره وقوته، كبير في عزته وجبروته، كبير في كرمه وعطائه ورحمته وشفائه وهدايته، كبير جل وعلا بكل معاني هذا الاسم العظيم، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. التكبير عباد الله. وهكذا من الأعمال الصالحة غير التكبير، أو قبل ذلك قال ابن القيم رحمه الله: وأما رفع الصوت بالتكبير فشعار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأمته، وهو من أفضل الأعمال عند الله. وقال من أفضل الأعمال الصالحة في هذه العشر زيادة التعبد، قال: وهو الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. وقد جاء حديث عند الإمام أحمد في مسنده برقم 4556 عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وهكذا
من الأعمال الصالحة في هذه العشر. الصيام وفضله عظيم، وأعظمه صيام يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم. وهكذا يوم النحر، فيها هو أفضل الأيام عند الله كما جاء من حديث عبد الله بن قرط، أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وهكذا أيام التشريق أجرها عظيم عند الله، لأن الناس يغفلون عنها، الناس يغفلون عن هذه العشر في أيام التشريق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ونذكركم أيها المستمعون الكرام بالاتصال على هذا الرقم 7829935999، ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. ونستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هذا الرقم، وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. وأفاصل وسنعود بإذن الله تبارك وتعالى.

0: ولله الحمد لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد

0: نهى الله سبحانه عباده المؤمنين ألا يحلوا الشعائر ولا ينتهكوا حرماتها كشعيرة الحج والعمرة، ولا يحلوا الأشهر الحرم فينتهكوا حرمتها بالقتال والعدوان، ولا الهدي الذي يقدمونه قربانا إلى الله في حجهم.
1: وفي الآية وجوب احترام الحجاج والعمار وعدم الاعتداء عليهم، فقد جاءوا ليبتغوا فضلا ورضوانا من ربهم بهذه العبادة العظيمة التي يتقربون إليه سبحانه وتعالى بها.
0: آيات الحج.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم.
1: عدنا مجددا لإخواننا الطيبين المستمعين الكرام. فنذكر أنفسنا وإياكم بما سبق، والله عز وجل يقول: فاستبقوا الخيرات، وإخوانكم في الحج الآن قد قصدوا البيت العتيق، أتوا إليه ملبين راغبين ومشتاقين ومتضرعين، وقد قطعوا المسافات وبذلوا الأموال والمهج، وأجر الحجيج وأجر الحج عظيم عند الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يصخب ولم يجهر رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، فقد لبوا نداء الله. الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت، وقد لبوا هذا النداء، لبوا هذا النداء وأجابوا رب العالمين سبحانه وتعالى، فلله درهم وعلى الله أجرهم. ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا، أن يلحقنا بهم صالحين، أن يلحقنا بالحج وإياكم. نسأل الله أن يسر لنا وللمستمعين أجمعين حج بيته الحرام، إنه على كل شيء قدير. فمعشر المستمعين، هذه العشر عشر فاضلة، تقدم الكلام عن ذكر الله تبارك وتعالى والتكبير، والتكبير أجره عظيم، من أعلى العبادات مطلقا، فكيف يكون في العشر أرفع وأعلى وأعظم عند الله تبارك وتعالى؟ التكبير، أن تكبر الله تبارك وتعالى، ويرفع المسلمون أصواتهم بالتكبير. فيا عبد الله، أنت ترفع صوتك بالتكبير، غيرك يرفع صوته بالذنوب والسيئات. المغني، هذا المغني الفنان الوسخ، يقال عنه الوسخ، يرفع صوته بالأغاني، يرفع صوته بالأغاني، والفجرة يرفعون أصواتهم بفجورهم، ويرفعون الناس أصواتهم بغير ذكر الله تبارك وتعالى. فكيف بك وأنت أيها المؤمن الكريم، يرفعك الله درجات عند الله تبارك وتعالى، وأنت أيتها المؤمنة ترفع الصوت في التكبير، ولكن لا يسمع عند الرجال. ترفع المرأة صوتها في التكبير في مكان آمن، في غرفتها، في خدرها، في مطبخها، في مكان لا يسمعها أحد من الرجال الأجانب. أما لو سمعها زوجها أو ابنها أو أخيها، لا بأس، هؤلاء لا محظور. نذكركم بالمستمعين عبر إذاعة ذكركم على رقم الاتصال 7829 935 999، عبر أثير إذاعة نذكركم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة. هناك اتصال، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا. تفضل تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جزاكم الله خيرا وكتب الله واجراته، ونشكر هذه الداعي داعيكم على الوضع الطيبة التي تقدمونها، وصلى الله أن يرفع الحداد للعباد.
1: اللهم أمين. مرحبا بك، حياك الله.
2: الله يحييكم، ولا شك من أن من أفضل الأعمال في هذه الأيام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كانت الدعوة في المسجد أو عبر مواقع التواصل بما يستطيع الإنسان. هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين.
1: كلام جميل، صحيح، لأن النفع.
2: بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن، ونسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يبشر بالجنة، كما جاء في الحديث: ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر. إلى بالجنة؟ قال نعم.
1: اللهم آمين وإياكم وجميع المستمعين.
2: شيخ عبد الرحمن
1: تفضل. تفضل
2: الله يجزيكم خير. بالنسبة للعقد من الشعر أو القطار لمن أراد أن يضحي،
1: نعم، جاء الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا، يعني لا الحلق ولا تقصير الأظفار. لكن هذا التحريم يكون على المضحي بنفسه، لا ينسحب الحكم إلى بقية المضحى عنهم كالزوجة والأولاد وغيرهم، وإنما هذا الحكم خاص بالذي يباشر الأضحية أو صاحب الأضحية. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. نتعلى بكم قدر شكري لك ولأخ مدير الإذاعة والقائمين عليها. نحبكم بكر الشامي من مقيم في المملكة العربية السعودية.
1: وكذلك أنتم جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يثيب الجميع وأن يتقبل من الجميع، إنه على كل شيء قدير وإنه كريم سبحانه وبحمده. حياكم الله.
2: آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نذكر المستمعين فيا عباد الله، نحن في فرصة والله في هذه الحياة، وخصوصا في هذه العشر، والمؤمن عليه أن ينتهز الفرص ويغتنمها بذكر الله وبقراءة القرآن وبالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد كما جاء في الحديث: فكبروا يا عباد الله، كبروا يا إماء الله، كبروا أيها الصغار، أيها الكبار، أيها المسؤولين، أيها الرؤساء، أيها الوزراء، أيها القادة، جميع المؤمنين، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. علينا أن نستشعر هذه النعمة العظيمة التي اختصنا الله عز وجل بها وأحيانا لهذه العشر، أحيانا الله في هذه العشر حتى يرى، حتى يحب أن يرى الله عز وجل منا العمل الصالح والتوبة النصوح والصدق في الإخلاص والصدق في القول والعمل والصدق في الذكر والصدق في الدعوة إلى الله. كما أشار المتصل الكريم وفقه الله إلى أن الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم الأعمال الصالحة، بل قال الله عز وجل عن ذلك، قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحسن قولا ممن يدعو إلى الله، ولا تشتمل الدعوة على المنبر أو على المسجد، بل ادعو إلى الله. لو قلت لإنسان، ذكرته بحديث ابن عمر في التكثير الإكثار من التكبير والتهليل والتسبيح، أو حديث أبي هريرة: ما أهل مهل قط ولا كبر إلا بشر، أو حديث أبي موسى: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل حي الميت. أنت الآن داعي إلى الله. الأم إذا قالت لابنها اذكر الله كان داعيا إلى الله، وهكذا الأب إذا قال ولدي صلي على النبي كان داعيا إلى الله، وهكذا الجميع في الطرقات. وكان بعض السلف يدعو إلى الله بفعله، كانوا إذا رأوه ذكروا الله، وذلك من كثرة ذكره لله، وهو ابن سيرين: فاذكروا الله عباد الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وفي كل حال، فقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل حال. نجتهد جميعا في ذكر الله، فضائل ذكر الله لو أن الإنسان أتى يريد أن يجمعها ما استطاع إلا في عدة صوتيات وفي عدة منشورات. فوائد ذكر الله كثيرة جدا، وهذه العشر هذه إحدى فوائدها وإحدى أعمال العشر. فكيف بالصيام، وكيف بيوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية؟ فهذه الأيام هي أيام مباركة، خصائصها عظيمة جدا، لها فضائل ومزايا، واختصها الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل، فله الحمد والمنة، له الحمد والشكر والثناء. سبحانه وتعالى هو أهل الحمد وأهل الشكر وأهل المغفرة جل وعلا، هدانا لهذه العشر، فلنغتنم والله. نسمع من الآن القرآن التكبير الذكر نحيي هذه الشعيرة. والله نقتل الأوقات، كثير من المسلمين يقتلون الأوقات عبر هذه الوسائل التواصل مع الواتسابات والفيسبوكات والشبكات والألعاب وغيره. يا أخي خلقك الله لعبادته، وقتك وقتك إن لم يكن لله والله إنه لغير الله، إن لم تكن وقتك لله تبارك وتعالى والله عز وجل يرضى عنك، فوقتك في ميزان السيئات. تندم في وقت لا ينفعك الأب ولا الأم ولا الولد ولا كل أموالك في هذه الدنيا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكيف سيكون قلبك سليما بغير ذكر الله، بغير ذكر الجميل جل وعلا، الجميل سبحانه بحمده نور السماوات والأرض، كيف لا تذكره وهو المنعم عليك الذي هداك وأعطاك وشفاك ورزقك وأسعدك، أعطاك الولد، أعطاك الزوجة، أعطاك البيت، أعطاك المركب الحسن، أعطاك العافية، أعطاك السمع والبصر، أعطاك الجمال، جملك سبحانه وتعالى، فكيف لا تذكره يا عبد الله؟ أكثر من ذكر الله دائما، لا تغفل عن ذكر الله، لا يفتر لسانك عن ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء نتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال سبحان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحانه وتعالى ما تسكن القلوب ولا تركن ولا تطيب إلى جانب عمارات ولا استثمارات ولا دنيا زائلة فانية حقيرة، والله ما تطمئن إلا بذكر الله تبارك وتعالى. جنة الدنيا معرفة الله، ذكر الله. أكثروا عباد الله من ذكر الله، أكثروا أيها المسلمون من ذكر الله ومن التكبير في هذه الأيام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لو جعلت من وقتك الآن 5 دقائق وأن تقول هذه الكلمات، ترفع عند رب الأرض والسماوات في أعلى عليين يذكرك باسمك، باسمك أنت الذي في الأرض، الفقير إلى ربك يذكرك الله سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات، أنك تذكر الله وأنك تكبر الله الكبير جل وعلا. فيا عبد الله اغتنم اغتنم، ويا أمة الله اغتنمي هذه العشر المباركة، اغتنمي، فذكر الله من أعظم أسباب التوبة ومن أعظم أسباب الإجابة. فلنكثر من تكبير الله تبارك وتعالى. تكبير الله عز وجل يسابق الإنسان الحجاج والمعتمرين والوافدين على رب العالمين سبحانه وتعالى، يسابقهم بهذه العبادة العظيمة. التكبير، التكبير، وكذلك الصيام. فقد قال صلى الله عليه وسلم الحديث المتقدم: ما من أيام أما العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال ابن حجر: والسبب في امتياز العشر الأول من ذي الحجة أن الله جمع فيها التسبيح، جمع فيها الصلاة والصيام والذكر والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها، جمع فيها أمهات العبادة. والفضل لله عز وجل، والاختيار اختياره، والشرع شرعه سبحانه وبحمده جل وعلا. فلنغتنم التكبير والذكر والصدقات في هذه العشر، كما أن الذكر أفضل فكذلك الصدقة أفضل، فالصدقة في هذه الأيام أفضل من الصدقة في العشر الأواخر من رمضان. وكذلك لو ركع الإنسان ركعتين من الضحى أو قيام الليل الوتر أو حافظ على الصلوات، يعني عزم قال والله لا تفوتني ركعة في المسجد، لا تفوتني ركعة في المسجد، فإن ذلك الفرض أفضل من فرائض رمضان للحديث المتقدم، للحديث المتقدم، فهي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، كما جاء في النصوص الواردة المتقدمة السابقة. كذلك حسن الأخلاق، وكذلك الصلح، الإصلاح ما بين خاصة بين الأرحام، أن يسعى الإنسان للإصلاح بين الأرحام، والعفو والصفح والتجاوز لله، لله لله، ما هو من أجل النفس أو من أجل الناس، ولكن من أجل الله تبارك وتعالى. الموت سيأتي يا عبد الله، كيف سيأتيك الموت وأنت قاطع لأختك أو لأمك أو لعمتك أو لخالتك بسبب حقير بأي سبب كان؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، بل من أعظم أسباب الرزق صلة الأرحام. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. نحييكم مستمعين الكرام، ونذكركم برقم الاتصال على إذاعة ذكركم، هذه الإذاعة المباركة، على رقم الاتصال 7829 35 999. ويا عباد الله، الإنسان في هذه الحياة الدنيا في مزرعة وفي إقبال وإدبار، وأنت الآن في إقبال، إقبال عظيم على هذه ما تبقى من العشر، فقد ذهب الثلث، والثلث كثير، ذهب الثلث العشر سرعة والله مخيفة. فلا تسرق ساعاتنا، الجوالات تسرق الساعات الكثيرات، وهكذا للأصحاب، ولا كذلك الجلسات، ولا التكات، ولا النوادي والملاعب والكرات، ولا الشبكات، هي اسمها شبكة، أي تسقطك في الشبكة كشبكة الصائد للسمك، تسقطك في الذنب، تسقطك في المعصية، تسقطك في الغفلة. فيا عبد الله، اتق الشبكات واحذرها وابتعد عنها، وعالج قلبك بالتوبة إلى الله وبمجالسة الصالحين وبالجلوس في المسجد. جلوس في المسجد يعتبر من أعظم المستشفيات في العالم، اجلس في المسجد، ولربك فاصبر، اقرأ القرآن، استغفر، سبح، هلل، كبر، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة وباب من أبواب الجنة، وهي مكتوبة تحت العرش، ولها فضائل كثيرة، تقريبا 12 فضيلة وفائدة. فاجتهدوا يا عباد الله، نجتهد جميعا، كلنا والله نشعر بالتقصير والتفريط، ولكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه العشر المباركة شرع الله عز وجل فيها عبادات، منها الأضاحي، نعظمها الأضاحي، فجعل الله الأضاحي للذين ليسوا في الحج والذين في الحج الهدي. هذه الأضاحي سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما أمره الله عز وجل أن يذبح إسماعيل تقربا إلى الله عز وجل، لأنه زاحم خلته أو محبته محبة الله، والله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا إله إلا الله. تخيل يا عبد الله، لو أن الله أمرك أن تذبح ولدك، هل ستذبحه؟ انظر إلى إيمان إبراهيم الخليل، قال الله: وإبراهيم الذي وفى، وفى وفى، وقال إن إبراهيم كان أمة. فانظر، أخذ، قال، وانظر إلى إسماعيل، ما عارض وقال: لا، كيف هذا تذبحني؟ إنما استسلم وانقاد. انظر إلى الطاعة العظيمة، فلما أسلم استسلموا لأمر الله عز وجل، فلما أسلم وتله للجبين أخذه وأضجعه على جبينه. ذكر في بعض الآثار أنه قال: لا تنظر إلي لئلا ترحمني، لا تنظر في وجهي. فلما أسلم وتله الجبين وأراد أن يذبحه، قال الله عز وجل: قد صدقت الرؤيا. الله عز وجل ما أراد ذبحه، إنما أراد منه العزم وصدق الامتثال وصدق الاستجابة والسمع والطاعة لله عز وجل، بحيث لا يكون في قلبه غير الله تبارك وتعالى. جعل الله عز وجل تحته كبش يذبحه، وهناك إسماعيل لم يمسه بسوء وهو في أتم الصحة والعافية. فيا عبد الله انظر كيف استسلام إبراهيم. فجعل الله عز وجل هذا الفدية أن فدى إسماعيل النبي فداه الله بهذا الكبش، جعله الله أضحية أضحية. وقد جاء حديث يذكره الفقهاء أنه قال فما لنا بالأضحية، قال بكل شعرة حسنة. وبعضهم يوجب الأضحية بقوله فصلي لربك وانحر، والصحيح أنها مستحبة لكنها سنة مؤكدة وفضلها عظيم عند الله تبارك وتعالى. فإخوان المستمعين نستشعر هذه النعمة وننبه على أن هذه الأضحية العظيمة وأجرها العظيم وهذه الشعيرة العظيمة الذي قال الله عز وجل عنها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهي شعيرة عظيمة وعبادة كبيرة لا يجوز الاستهزاء بها أو أن تجعل صورا في الواتسابات الفيسبوك أن هذا غالي وأن هذا صورة كذا وأن الكبش يتكلم وأن كذا وعلى صور مضحكة أو رسوم، ما يجوز هذا والله، هذا من الاستهزاء، هذا من الاستهزاء بالدين، وقد يكفر صاحبه بالله ويخرج ملة الإسلام. لقول الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلنحذر ولنحذر إخواننا، ومن رأيتم هذا انصحوه على الخاص وازجروه وأن هذا لا يجوز. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله وامتنانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أهل الصدق في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، ويجمعنا وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات الله الغالية. نسأله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيما تبقى من هذه العشر لاغتنامها والحرص عليها والاجتهاد فيها كما يحب ويرضى كما هو حال السلف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. ونذكر المستمعين على هذا الرقم عبر أثير إذاعة ذكركم، الرقم 7829-35-999. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ويبدو أن هناك اتصال. وتفضلوا على الأسئلة بالجوال على ما تقدم. ذكركم بالرقم 7829-35-999. ومنصات التواصل فيسبوك أو إنستغرام على هذه الأثير، أثير إذاعة ذكركم. وفاصل ونعود إليكم مستمعين الكرام.
3: أن تأتوا البيوت من
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-35-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام حفظكم الله ورعاكم، مرحبا بكم. هنا بعض الأسئلة وردت إلينا نجاوب على ما تيسر منها. قال: ما هو الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد؟ والجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد عباد الله، أيها المستمع حفظك الله، الجواب أن التكبير المطلق في كل وقت، في كل وقت بالتكبير يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى لو لم يهلل يكبر مباشرة الله أكبر الله أكبر في كل وقت، على سيارته وفي بيته وفي طريقه وصباحه ومسائه. والتكبير المقيد هذا يكون بعد الصلوات، لكن هذا يكون من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة، وبعضهم يجعله من أذان المغرب دخول ليلة عرفة. السؤال الثاني قال: هل يشرع صيام الأيام التسعة كاملة لمن كان يعمل في مهنة شاقة؟ أما هل يشرع أو لا، إن كان يستطيع فالصوم عظيم أجره، قال الله: وأن تصوموا خير لكم. وإذا لم يستطع وشق عليه لا، يعوض بالأذكار بالذكر لا، ما إنما عرفة الأجر في عرفة، الأجر الأكثر والأكبر في يوم عرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. نعم، وإذا صام الأيام التسعة وتفرغ لها، والله أنا أوصيه أن يتفرغ لهذه التسعة الأيام، والبركة من الله، سيرزقه الله، كما جاء في الحديث: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ يديك رزقا وقلبك غنى. فالرزق من عند الله، وإذا تفرغت لعبادة الله أن تتفرغ لعبادة الكريم سبحانه وتعالى، سيكرمك بأكثر ما تعمل هذه الأعمال الشاقة. السؤال أيضا، سؤال آخر يقول: ما حكم صيام يوم عرفة لمن كان عليه قضاء من رمضان؟ الجواب: والله أعلم، يبدأ بالقضاء، يبدأ بالقضاء، لأن دين الله حقا يقضى. لكن إن عمل بعمومات الأدلة في فضل عرفة وكذا، ويعلم أنه في صحة وعافية وبإذن الله يقضي ذلك، يصوم يوم عرفة. أما أن يجعل يوم عرفة ويوم القضاء بنية واحدة فلا، لا يجوز هذا، هذا باطل. يصوم يصوم يصوم يوم عرفة ولو عليه قضاء من رمضان إن شاء الله، نسأل الله أن يجعل هذا من التوفيق والسداد. هل يجوز المرأة الحائض، سؤال، هل يجوز المرأة الحائض أن تقوم بالأذكار والتكبير في العشر من ذي الحجة؟ نعم، وما المانع، وما المانع من ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن حيضتك ليست بيدك، قال لعائشة، والمرأة الحائض تعمل كل الأعمال إلا الصلاة والصوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والمؤمن لا ينجس. فالمرأة، صحيح من فتاوى أهل العلم أن المرأة الحائض أنها تذكر الله وتقوم بأذكار الصباح والمساء. سبحان الله، إذا غفلت عن أذكار الصباح والمساء قد يكون قد يصيبها المس والغفلة والقسوة. تحافظ على أذكار الصباح والمساء والتكبير، وتفعل كل الأعمال الصالحة إلا الصلاة والصوم، إلا الصلاة والصوم، تكبر وتنافس، وهي أحوج ما يكون من الطاهرة، أحوج ما يكون. نعم، المرأة الحائض يجوز لها حتى تقرأ القرآن، يجوز لها أن تقرأ القرآن. نعم، فالمؤمن لا ينجس، هذا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. فالمرأة في كل أحوالها تكثر من ذكر الله، وهي أحوج للذكر والاستغفار من الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال: هل يجوز، ما هو أفضل وقت للصدقة في هذه الأيام؟ هل ورد الفضل في العشر كلها، وربما عرفة يكون أفضل، وبحسبه، قد تكون في مكان دون مكان، وفي يوم أفضل من يوم. فقد كما قال صلى الله عليه وسلم: دينار سبق ألف دينار. فربما تجد إنسان متعفف صالح عابد فتعطيه أفضل من تعطي الإنسان الذي يذهب بها في الحرام أو في القات وغيرها. أفضل وقت للصدقة في هذه العشر، في هذه العشر. قال في أحكام الأضحية: هل تسقط الأضحية عن الشخص إذا كان عليه ديون مؤجلة؟ الأضحية ليست بواجبة على الصحيح، إنما سنة مؤكدة، ولكن إن استطاع فأجرها عظيم، أجرها عظيم. حتى لو كان عليه ديون مؤجلة وأصحابها لا يطالبونه يسمحونه في هذا، أو يؤخرونه لا يطالبونه بكثرة، فإنه يضحي، أجر الأضحية كبير وعظيم جدا. قال: هل يجوز المضحي أن يذبح أضحيته في غير بلده مثل توكيل الجمعيات الخيرية في دول أخرى؟ نعم يجوز، نعم يجوز، لكن لابد من اليقين، من اليقين، وأن ذاك الوكيل أنه يضحي ويقول عن فلان وعن آل بيته، لابد من اليقين في هذا والتأكد. ما حكم إعطاء الجزار جزءا من الأضحية كأجرة له على الذبح؟ هذا لا يجوز، لا يعطى الجزار جزءا من الأضحية على الأجرة، ولا يعطيه مالا، لا تعطيه من الأضحية شيء، هذه خالصة لله، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم. هل يجوز المضحي أن يبيع شيئا من جلد أو لحم الأضحية؟ الله أعلم، الله أعلم. ما هي الشروط الواجبة توفرها في الأضحية من حيث السن والعيوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث كثيرة أن الأضحية أولا تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. وأما السن المعتبر فالإبل ما تم له 5 سنوات ودخل في 6، والبقر ما تم له 2، ولكن يجب الضبط في التوقيت لأن هذه عبادة عظيمة. والمعز ما تم له 1، والضأن ما تم له 6 أشهر، الثني، الجذعة من الضأن وهي التي ما تم لها 6، أظن يقولون جذع، هي أنه أجذع صوفه يميل إلى اليمين واليسار بعد 6 أشهر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في دينه. بقي مسألة العيوب، العيوب جاء في الحديث، قال نهانا رسول صلى الله عليه وسلم ضحية بأربع: المريضة التي البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقي. إذا كان هذه العيوب لا تجزئ فغيرها من باب أولى، العمياء أولى. وأما العرج الخفيف الذي تستطيع أن تأكل فيه وتلحق أخواتها فيجوز، إنما العرج الذي يمنعها من الأكل وغير ذلك، والهزيلة التي لا تنقي، وكذلك المريضة إذا أتى لها بطبيب أغنام وقال في الكبد فيها أمراض وفيها كذا، فهذه لا تجزئ الأضاحي. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. أراد الله منك الإخلاص وأن تنتقي أفضل الأضاحي. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ويطأ في سواد ويبرك في سواد، وقال بسم الله الله أكبر، اللهم أن هذا عني وعن أهل بيتي، والثاني قال وعن من لم يضحي من أمتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا، والحمد لله رب العالمين.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم في نفحات إيمانية وأجواء مباركة، نحيي معكم أيام الخير والطاعة في برنامجكم المباشر وليال عشر. برنامج مباشر يفتح لكم أبواب الفائدة والنور، نستقبل فيه اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على الرقم
2: 0578-789-593-99-99 حول أيام العشر من ذي الحجة المباركة، ونكون فيه في صحبة إيمانية طيبة يقدمها لكم فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف. كونوا معنا يوميا من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: في الحج جمع المسلمين وهيبة
1: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
0: يا سعد من لبى وأحرم
1: والتزم أمر ربه الأكرم
0: بطاعة وانقياد
1: لأمر خالق العباد. التوحيد في الحج.
0: التوحيد في الحج. التوحيد في الحج. إعداد وتقديم
1: الدكتور علي الشبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، حجاج بيت الله الحرام، يا وفد الرحمن، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد لنتذاكر فيه معكم آي الحج بكلام ربي القرآن في دلائل العقيدة والإيمان بما جاء في هذه الآيات الدالة على فرض هذا الحج من كلام ربي القرآن. ما زال الحديث في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد نوه العلماء رحمهم الله إلى شرائط الحج الخمسة: الإسلام، فلا يصح الحج من غير المسلم ولا يقبل منه ولو حج، وبالتالي لا يجوز له دخول مكة لأن مكة حرم الله وقد حرمها الله على المشرك والكافر، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الشرط الثاني من شرائط الحج في وجوبه العقل، وهو مناط التكليف، فإن الحج لا يجب إلا على العاقل، أما المجنون فإن الله رفع عنه الحرج وأسقط عنه الفرض بعدم التكليف لأنه غير عاقل. وفي هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن، قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وإذا حج المجنون صح الحج، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. وهل يكون لوليه الذي يحج به أجر؟ الظاهر نعم، قياسا له بحج الصغير. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء بركب، فقال لهم: من الركب؟ قال: المسلمون. قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة بصبي فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل على أن الصغير الذي لم يبلغ يصح حجه، وقاسوا عليه المجنون، وقاسوا عليه الرقيق الذي لم يعتق، فيصح الحج منهم ولا يجزئهم عن حجة الإسلام. الشرط الثالث البلوغ. وفي حج غير المجنون لا بد من الانتباه والتنبه إلى ألا يؤذي الحجاج بجنونه وخباله فيكون محفوظا، ولهذا يخرج عليه لو حج هؤلاء الذين فيهم ما يسمى بمتلازمة داون أو المرض المنغولي وهم في حكم المجانين ولا يؤذون الحجاج ولا يؤذون غيرهم أن الحج يجوز ولوليهم الذي يحج بهم الأجر، لكنهم لا يجزئهم عن حجة الإسلام إذا أفاقوا. الشرط الثالث شرط البلوغ، أن يبلغ المسلم والمسلمة، فإن حجوا قبل بلوغهم صح الحج لكن لا يجزئ ولا يكفي عن حجة الإسلام. والبلوغ مع العقل هما مناط التكليف في ديننا، كما سبق في الحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر يعني يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. والبلوغ يكون بثلاثة أشياء: بإنزال المني شهوة دفقا بلذة بالاحتلام أو في اليقظة، أو وهذا الأمر الثاني أن ينبت شعر العانة وهو الشعر الخشن النابت على القبل وعلى الفرج، والعلامة الثالثة وهي آخرها أن يبلغ 15 سنة، فإن من بلغ 15 سنة فقد بلغ في شرع الله وفي دينه وكان راشدا بالغا مكلفا، وإن لم ينزل وإن لم ينبت. تزيد المرأة بشيء رابع علامة على بلوغها، وهو نزول دم الدورة الشهرية عليها. إنما حد البلوغ في منتهاه أن يبلغ المسلم 15 سنة، فإنه بهذا يكون بالغا مطالبا بأحكام الشريعة وأركان الملة، ومنها حج بيت الله الحرام. وإذا حج الصغير فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، ولكن لوليه الأجر، وهو له أجر بحسبه عند ربه. فإذا بلغ

0: الشرط الرابع من شرائط وجوب الحج هو الحرية، فإن الحج لا يجب على الأرقى المملوكين رجالا أو نساء، لأن هذا المملوك في رقبته رق وذل لسيده وخدمته، فلم تكلفه الشريعة بأن يحج البيت وهو ما زال رقيقا، ولأن الرقيق في الغالب لا يملك ملكا مستقرا له خاصا به، والحج يحتاج إلى هذا الملك، يحتاج إلى هذه النفقة. فكانت الحرية شرطا من شرائط وجوب الحج على المكلف، ومثله لو حج الرقيق كما لو حج الصغير فإنه يصح الحج منهما، لكنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا بلغ الصغير وعتق العبد وقد حج فعليهما حجة أخرى، فعليهما حجة أخرى. الشرط الخامس المنوه عنه ها هنا هو شرط الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة في أمور أربعة: أولها أن يملك نفقة زائدة عن حوائجه الأصلية ونفقة من يمونه ويعوله في بلده، تكفيه هذه النفقة أن يذهب إلى مكة ويؤدي النسك وترجعه هذه النفقة إلى بلده. الشرط الثاني الاستطاعة البدنية، أن يكون مستطيعا في بدنه، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المرأة الخثعمية قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. الاستطاعة الثالثة في أمن الطريق وتيسره ذهابا وإيابا، ويدخل فيه الآن ما سنه ولاة أمورنا جزاهم الله خيرا من أمور تصاريح الحج وفيزه وما يتعلق به. تجيز المرأة بأمر رابع في الاستطاعة إن كان حجها يحتاج إلى سفر، أن يكون لها محرم يسافر بها إلى مكة لتؤدي النسك ثم يعود بها من مكة إلى بلدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ومنه سفر الحج: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت في غزوة.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: إذا حج غير المستطيع هل يجزئه؟
3: نعم، امرأة حجت بغير محرم لا يستطيع وحجها يجزئها عن حجة الإسلام. رجل ما عنده راحلة، حج ما عنده راحلة مشى، أيضا حج رجالا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكر عليه. رجل يعني ما عنده زاد ولكن صبر وحج، هذا يجزئه حجه. رجل يخاف الطريق، يخاف أن ينسك، يخاف أن يؤذى، لكنه حج، أيضا يجزئه حجه. وهؤلاء هم مستطيعون لكن حجهم من حيث الصحة صحيح للأدلة التي سبق ذكرها آنفا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب طواف قرأناه. قال وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة، هكذا، واللفظ لسعيد. قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، أي خفف بمعنى أنه رخص لها، فالأصل فيه الوجوب، فلفظة خفف أو رخص يقتضي هذا المعنى، أنه يكون أمرا ملزما به ألزم به، إنما

0: سقط ذلك الواجب لعذر. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس قال كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت. فقال ابن عباس قال له ابن عباس إما لا فاسأل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو حارث مصري فقيه جواد حاوى حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت. قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالت فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر ونظير ذلك انفروا خفافا وثقالا ونظير فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وهذا لقصد المبالغة وإلا فالنفور يكون بأجنحة نفر الطير فيكون هذا لقصد المبالغة في الاستعجال في الانصراف به نفرة أي شدة استعجال وانصراف على العجل. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد وقال طمثت صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما أفاضت طاهرا بمثل حديث الليث. وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت بمعنى حديث الزهري. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح أفلح بن من؟ ابن حميد ما حاله؟ أنت أجبت فكمل ثقة انفرد بحديث أنكر عليه في ميزان الاعتدال أجبت فكمل لم يقال ذات عرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا قال وميقات أهل العراق ذات عرك. عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض. قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا صفية؟ قلنا قد أفاضت. قال فلا إذن خلاص ما زال قد أفاضت ما تحبسنا أي لا تحبسنا إذن لا تحبسنا. من سيجيب على هذا السؤال؟ ما قول شيخ الإسلام في هذه المسألة فيما إذا خشيت أن ينفروا عنها وما يعني لو تأخروا لطال الأمد ولو بقوا رحلت الطائرة رحلت رواحلهم الأخر كالباصات ونحوها التي تمشي جماعيا كيف تعمل كيف يحتبسون عليها؟ يقال هذا الباص كله فيه نحو 60 واحدا يحتبسون على المرأة الفلانية ما يحتاجون إلى فندق يحتاجون كذلك أيضا إلى إيجارات ربما إيجارهم انتهى وكذلك بعضهم مستعجل ما سيحتبس قل وش دخلني بها تذهب وبدون إفاضة والإفاضة ركن ها ها ما يكفيها، هي الطواف الأول طافت للقدوم وطافت يعني ماذا، أما طواف الإفاضة أتاها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة. غاية ما فيها أنها ممكن تجمع معه الوداع، إذا مثلا تأخر بها تبقى بدون أن تطوف حتى إذا كان الوداع وطهرت تطوف للوداع والإفاضة. أما إن لم يمكنها لا هذا ولا هذا، ها نعم، من سيجيب من هناك؟ الذي رفع يده يجيب. تطوف تطوف وهي حائض؟ ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلي ما فعل غير اللطف بالبيت، هذا لعذر. وهذا قول شيخ الإسلام، فهي مخيرة بين أمرين، إما أنها تنصرف بغير طواف إفاضة وتكون تركت ركنا من أركان الحج وهذا لا يجوز وقد أخلت بحجها، وإما أنها تطوف تحتفظ وتطوف وتنصرف، وهذا أدنى المفسدتين وأحسن الحالين، لأن الاحتباس متعذر، الاحتباس متعذر في هذه الأزمنة غالبا يكون متعذرا على الباصات، رحلة جماعية يعني ماذا، وكذلك أيضا مراسيم سفر وأشياء تجهز سواء، إذا كان الحال إما أن تنفر بغير إفاضة وإما أن تطوف على ذلك الحال تطوف وتنصرف، وإذا استطاعوا أن يحتبسوا عليها هذا اللازم، أما أنها تترك طواف الإفاضة فلا، هكذا أم لا؟ طيب، ما يجوز لها ترك الإفاضة، وما أحسن من يحج هو أهله إن كان موسعا وحج مع أهله أو رفقة متطاوعة، على هذا المعنى كطلاب علم إن حاضت واحد احتبسوا عليها طيب لو تسلسلوا مجموعة نحو 10 نسوة واحد بعد الثانية تحتاج إلى 7 أيام وتلك بعدها مباشرة 7 أيام ما يستطيعون، يكلف الله سلا وسعها، توكل ماذا؟ توكل في طواف الإفاضة، ما أعلم واحد قال بهذا القول إلا إذا كان عبد العزيز حياك الله. هذا هو الحديث هنا في الميزان، يعني لو وجدت من يقول بهذا ربما من، لكن القصد أن هذا القول ما هو صحيح، ولا منهم من يرى أوسع من هذا، وهي أيضا إن احتبسوا عليها لا بأس، كان وليها ويستطيع يحتبس يحتبس لهذا الحديث، وإن شق عليه وربما تذهب حق الرحلة في حق الإيجارات والمصاريف وكذا يرحل، يجعلها تطوف ويرحل. الحبوب قد يضر قد يحصل فيها أضرار، تحج على بركة الله، نعم إن أتاها الحيض ولم يمكنها طواف الإفاضة على الأمور التي تذكرنا. قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، يعني هذا يتخوفون أن يحتبسوا، لأن الإنسان بعد نهاية الحج في أشد الشوق للسفر لأمور، منها أنه قضى نهمته ومن قضى نهمته يعجل إلى أهله، الثانية أن الزحام وشدة يعني زحام الناس وزدة يعني الذي يحصل الحاج من أتعاب يجعله مسرعا للراحة، يريد استريح، يريد أن ينصرف لقصد الراحة لشدة الأتعاب، الثالثة أن الانصراف من الحج إلى أهله يعني رغبة الناس في ذلك ربما في أبان الله عز وجل أنه يتعجل فإثم عليه لرغبة الناس شيء جبلي، لرغبة الناس في الانصراف، فتجد في العصر الثالث عشر من ذي الحجة إلى غروب الشمس، بعد غروب الشمس المنى حدبة ولا فيها أحد، ما ترى فيها أحدا إلا من يلفلف أدواته كذا ويمشي، وإلا فما فيها الحجاج قد انصرفوا، شيء جبلي عند الناس. قال شيخ الإسلام وأن هذا المناسك المضمن في كتابه في الفتاوى: هذه المرأة ولا يحتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة، أو هذا القول، أو أن يقال طواف الإفاضة قبل الوقوف يجزئ إذا تعذر الطواف بعده، يعني إما أن تنفر بدون، وإما أن تطوف على ذلك الحال مع التحرز من أن يسقط على، وإما أنها يحتبس لها. هذا كلام شيخ الإسلام حول المسألة في 26 صفحة 200 من مجموع الفتاوى. عن عمرة بنت عبد الرحمن، لعلها تحبسنا، قرأناه: قد طافت، ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ قالوا بلى. قال: فاخرجنا. وحدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر، لعله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله، قالوا: إنها حائض يا رسول الله. قال: وإنها لحابستنا. قالوا: يا رسول الله، إنها قد زارت يوم النحر. قال: فلتنفر معكم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبح وحدثنا عبيد الله بن معاذ ولفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، حديث عن ابن عباس وعائشة، دار الحديث على ابن عباس وعائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، قال عقرى: حلقة، إنك لحابستنا. ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش حاو حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن منصور جميعا عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الحكم، غير أنهما لا يذكراني كئيبة حزينة. ماذا؟ فين تقدمه؟ متى؟ قبل الحج؟ تقدمه بعد الرمي، بعد يعني إن تم أمكن ذلك اليوم، إذا وهذا الأفضل لسائر الحجاج، من استطاع أن يفيض يوم النحر فهذا هو الذي ينبغي، وبالأخص المرأة التي تخاف أن يحجزها الحيض عن ذلك، فإنها تفعل وتحاول أن تطوف يوم النحر. كلمة تجري على ألسنتهم: عقرك الله، حلق الله رأسك بمصيبة، وما إلى ذلك، لكنها لا يريدون بها ظاهرها. هو يقول بقول شيخ الإسلام وغيره جماعة. نعم. ها؟ إذا انصرفت بغير طواف إفاضة، مع بغير طواف إفاضة من أجل الحيض أو بدون، لا، تلزم بالرجوع وتطوف طواف الإفاضة قبل أن يأتيها بعلها، تلزم بالرجوع وتأتي بطواف الإفاضة. ها؟ تحج من قابل ولا تحج وقتا آخر، هذا حج ناقص، هذا وإن كان الحج عرفه، لكن هذا مما يهد أركان الحج، بعض أركانه. عجائب عند من لم يتفقه في الحج، في الحج عندهم عجائب في الحج بسبب عدم تفقههم، لا سيما بعض الذين يأتون من بلاد الأعاجم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع في الصف، فلم ينكر ذلك علي. رواه البخاري. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام،
0: يعني أيام العشر.
2: وليالي العشر
1: أيام تجتمع فيها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله،
0: حيث تجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج.
1: أيام مباركة.
0: برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد المحسن بن محمد القاسم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن اغتنام عشر ذي الحجة. في أيام عشر ذي الحجة حج بيت الله الحرام، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم. وهو من أفضل الأعمال عند الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. والحج المبرور جزاؤه الجنة، به تحط الذنوب والخطايا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه. والعاجز عن الحج لعذر شريك للحجاج في الأجور إذا صدقت نيته، وربما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم. وفي العشر يوم عرفة، صيامه يكفر السنة الماضية والباقية. وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. وفيها يوم النحر، أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا، وهو يوم الحج الأكبر. قال سبحانه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو أعظم الأيام عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه أبو داود. وهو أحد عيدي المسلمين، يوم فرح وسرور بأداء ركن من أركان الإسلام. وقد يغفل الناس مع سرورهم عن ذكر الله، فكان الذكر في أيامها فاضلا. قال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. وقال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم. قال ابن حجر رحمه الله: وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر، فتثبت بذلك الفضيلة لأيام التشريق. وفي أيام النحر والتشريق عبادة مالية بدنية هي من أحب الأعمال إلى الله. قرنها الله بالصلاة فقال: فصل لربك وانحر. وقد حث الله على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخر ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة. فقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده. متفق عليه. والأملح الأسود الذي يعلو شعره بياض، والأقرن ذو القرون. ولا بأس أن يقترض الرجل ليضحي، ولا يتذمر من غلاء ثمنها، فثوابها عند الله عظيم. ومن أراد أن يضحي حرم عليه في العشر أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. وللحج حكم عظيمة وغايات جميلة ومقاصد نبيلة في الدين والدنيا والمعاش والمعاد، وأول تلك الحكم تحقيق التوحيد، فشعار الحجاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن تمامه تجريد الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال جل شأنه وأتموا الحج والعمرة لله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم. ومن حكم الحج ليشهدوا منافع لهم في الدنيا بما يصيبونه من خيرات، وفي الآخرة بدخول الجنات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والحج تذكير بالرحيل عن هذه الدنيا، فزمنه آخر أيام العام، وأداه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وودع فيه صحابته، وأكمل الله له فيه الدين، وأنزل عليه يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات، ويفوز بجنة عرضها الأرض والسماوات. والمعاصي سبب البعد عن الله، كما أن الطاعات سبب القرب منه، فالذنوب شؤم على الأفراد والمجتمعات. قال سبحانه: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ويعظم خطر المعاصي بارتكابها في مواسم الرحمة والخيرات. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال قتادة رحمه الله: الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما شاء. وكما أن الذنب فيهن جرم عظيم، فالعمل الصالح والبر فيها أجره كبير. فاغتنموا مواسم النفحات ورفع الدرجات، وابتعدوا عما يحجب مغفرة الله في مواسم الرحمات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يصرف عنا وعنكم السيئات والمعاصي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أيام مباركة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
3: وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة
2: نستودعكم الله،
3: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: زاد الحقيق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم زاد الحجيج. يسعدنا أن يكون ضيف هذا الزاد لهذه الحلقة الشيخ الفاضل صالح بن علي الحدي اليافعي حفظه الله تعالى وبارك الله فيه. في مطلع هذه الحلقة أرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا بكم.
2: حياك الله أخي الكريم أبا خليل، أسأل الله أن يبارك فيكم وفي جهودكم وأن ينفع بكم. وأنا أحييك وأحيي السادة المستمعين الكرام، وشكر الله لكم إتاحتكم هذه الفرصة لنا للمشاركة في هذا البرنامج زاد الحجيج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع.
1: شيخنا الكريم بارك الله فيكم حفظكم الله، لا يخفى عليكم أن هذه الرحلة الطيبة المباركة رحلة الحج يحتاج الحاج إلى مزيد من الزاد، ومن ذلكم الزاد زاد العلم بأحكام وآداب تلك المشاعر والأماكن المقدسة المباركة من مكة المكرمة والمسجد الحرام وتلك البقاع التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمرها بطاعته ومرضاته. تفضل بارك الله فيكم حفظكم الله، تتكلمون وتسلطون الضوء في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
2: إن المتأمل في أحوال هذا الكون يجد أن من أعظم الدلائل على وحدانية الله تبارك وتعالى وأكبر الشواهد على ربوبيته سبحانه وتعالى وكمال حكمته وعلمه وقدرته أنه جل جلاله وتقدست أسماؤه يختار ما يشاء من الأشخاص والأمكنة، ويخص ما يريد من الأشياء والأزمنة لمقاصد عظمى تقوم عليها مصالح العباد، فلا شريك له سبحانه وتعالى يختار كاختياره ويدبر كتدبيره سبحانه وتعالى. وصدق الله عز وجل إذ يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن ذلك أن اختار ربنا سبحانه وتعالى من هذه الأمكنة ومن هذه البقاع الطيبة المباركة أن اختار عز وجل لعباده المؤمنين من الأمكنة المباركة هذا البلد الحرام، فهو خير الأماكن وأشرف البقاع على الإطلاق. اختاره الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل عرصاته مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من كل فج عميق، فيدخلونه متواضعين متذللين متجردين عن لباس أهل الدنيا. جعل الله عز وجل هذا البلد حرما آمنا ومكانا مباركا وهدى للعالمين، يجدون عنده الهدى بدين الله سبحانه وتعالى. هو أول بيت وضع في الأرض للعبادة وخصص لها، فلا يخرج به بحال من الأحوال من دخله كان آمنا، فهو بمثابة الأمن لكل خائف، وليس هذا لمكان آخر في الأرض سواه. وقد بقي هكذا منذ أن رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وحتى في جاهلية العرب وفي الفترة التي انحرفوا فيها عن دين الله سبحانه وتعالى.

ولم ترتفع فيه راية غير راية التوحيد، ولم يرفع فيه شعار مناهض للإسلام. ولقد كان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه أو أخيه في البلد الحرام أو الشهر الحرام فلا يعرض له، كيف وقد امتن الله عز وجل بذلك عن الناس بقوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ويقول جل جلاله وتقدست أسماؤه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. بل لقد تعدى الأمر إلى الإنسان والحيوان والطير والنبات والزرع والشجر والمال والجماد. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يسفك فيه دم، ولا يعضد فيه شوك، ولا ينفر فيه صيد، ولا يختلى خلاه، ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها. كما جعل المولى سبحانه وتعالى قصد هذه البقعة المباركة مكفرا للذنوب، ماحيا للأوزار، حاطا للخطايا، بل لم يرضى لقاصده ثوابا دون الجنة. فلو لم يكن هذا البلد الأمين خير البلاد وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى لما جعلها مناسك لعباده وفرض عليهم قصدها، وجعل ذلك ركنا من أركان الإسلام، وأقسم به جل وعلا في موضعين من كتابه الكريم في سورتي البلد والتين: وليس على وجه الأرض بقعة يجب على المستطيع السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها سواها. وجعل فيها من المقاصد والخصائص والمزايا الجم الوفير، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل هي قبلة المسلمين ومهو الأفئدة ومهبط الوحي ومهد الرسالة ومنبع الروح ومنبع النور ومصدر إشعاع الهدى للبشرية قاطبة. الحرم منطقة أمن ودار سلام، ولقد جعل الله عز وجل للناس هذه البلدة الطيبة المباركة منطقة أمان ودار سلام وواحة اطمئنان. إنها البقعة الطاهرة بلد الله الحرام، يستوي في ذلك جميع عباد الله ممن تشرف بالإسلام، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. فإذا كان الإسلام قد قرر أن هذا البلد واحة سلام ومنطقة أمن وأمان، فإنه يهدد ويتوعد كل من يريد إعوجاجا عن هذا المنهج المستقيم بالعذاب الأليم، فرتب العقاب على الهم والإرادة بالسيئة وإن لم تفعل. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكيف بمن يريد ويفعل؟ إن في هذا التعبير البليغ زيادة في التحذير ومبالغة في التوكيد. ولهذا من تمعن في هذه الآية العظيمة التي بيّن الله عز وجل عظيم حرمة بيته الحرام، بيّن الله عز وجل عظيم هذه الحرمة، يتأكد لكل قارئ لهذه الآية وسامع لها أن من أراد الهم أو من هم بأن يعصي الله عز وجل أو هم بإلحاد في بلده العتيق، فإنه متوعد بعذاب الله الأليم وعقابه الشديد سبحانه وتعالى. فكيف بمن يريد ويفعل؟ إن في هذا التعبير البليغ زيادة في التحذير ومبالغة في التوكيد، وتعظيما لحرمة هذا البيت العتيق الذي جعله الله سبحانه وتعالى حرما آمنا وله من القداسة والتشريف

0: التكريم والإجلال ما لا يخفى على مسلم. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يعظمون حرم الله عز وجل أشد التعظيم، ففي قوله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يبالغون في التحذير أو في التعظيم في التعظيم لهذا البلد الحرام ولبيت الله العتيق. فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: كنا نعد لا والله وبلا والله من الإلحاد في الحرم، يعدون الحلف بقولهم لا والله وبلا والله من الإلحاد في الحرم. وكان بعضهم يقول: إن احتكار الطعام وظلم الخادم إلحاد في الحرم. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وأرضاه أنه كان يقول: لئن أخطئ 70 خطيئة بركبة أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة في الحرم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله سبحانه وتعالى: بظلم، أي بشرك. وروي عنه رضي الله تعالى عنهما أنه قال عند قوله تعالى: بظلم، هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من لسان أو قتل، فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وقال مجاهد رحمه الله تعالى عند قوله جل وعلا: بظلم، يعمل فيه عملا سيئا. وهذه من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه بالشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه. ولهذا روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال في قوله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال: لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبيا أذاقه الله العذاب الأليم. فمكة المكرمة أفضل البقاع عند الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخرج الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن عدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وواقف على راحلته بالحزورة موضع بمكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. بمكة نور يهز الشعور وينطق كل فتى أخرس، يجاذب قلبي إليها الهوى ففي غيرها القلب لم يأنس. ولقد ظلت مكة عبر التاريخ وعلى مر القرون بناء شامخا وصرحا منيعا، تتهاوى الدول وتتساقط كأوراق الخريف، وتحفظ مكة بحفظ الله سبحانه وتعالى، فجعلها الله عز وجل مقدسة في قلوب أهل الإيمان ومهوى أفئدة أهل الإيمان. ولقد بين ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما لهذه البقعة المقدسة من التعظيم والإجلال وما لها من القداسة في قلوب أهل الإيمان، فجعل لها هذه الخصوصية التي لم تكن لغيرها على وجه الأرض. فمن قداسة هذا البلد الحرام أن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين القاصدين إلى هذا البيت العتيق وهم حرم ليؤدوا مناسك الحج أو العمرة، نهاهم الله عز وجل من قتل الصيد وهم حرم في بلده العتيق وفي بلده الحرام. وقد تطرقنا وذكرنا الحديث الآنف الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصوصية هذا البلد الحرام والتحذير من أن ينفر صيده، وهكذا من أن تقطع وتعضد شجره، وهكذا جعله الله عز وجل آمنا. فخاطب الله أهل الإيمان بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فهذه الآية يخاطب الله أهل الإيمان القاصدين إلى بيته الحرام بأن يحذر القاصد لبيت الله العتيق من أن يقتل الصيد وهو محرم، وأن من قتله فإن جزاء ذلك أن يأتي بمثل ما قتل، وإن لم يستطع ذلك أن يأتي أن عليه الهدي، وهذا الهدي كما قال الله هديا بالغ الكعبة، وإن لم يستطع فعليه كفارة طعام مساكين أو عد ذلك من صيام. ثم قال الله: ليذوق وبال أمره الذي عمله وفعله وبال فعله الذي فعله والذي تجرأ على فعله. وهذا يدل على قداسة وعظيم حرمة هذا البيت العتيق الذي ينبغي للمؤمن أن يكون على علم وبصيرة بحرمة وعظيم حرمة هذا المكان المقدس الجليل الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عن قداسته وعن عظيم حرمته، وكذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وحفظك الله وبارك الله فيك. كان معنا ضيفا في زادنا لهذا اليوم وفي هذه الحلقة الشيخ الفاضل صالح بن عبد الحدي اليافعي حفظه الله تعالى، وكان الحديث عن العلم بآداب وأحكام المشاعر. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم في أمن وأمان وفي خير وعافية. إلى زاد آخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: زاد الحقيق.
3: آيات الحج.

0: خبير عليم.
1: ذكر الله في هذه الآية أنه شرع لعباده إن أرادوا الحج والعمرة أن يطوفوا بالبيت،
2: وذلك أنها كانت قبل الإسلام من عادات الجاهلية إقامة الأصنام بين الصفا والمروة، فأباح لهم هنا أنها مما يشرع في الإسلام.
1: جاء عند الطبري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وذلك أن ناسا كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأخبر الله أنهما من شعائره، والطواف بينهما أحب إليه، فمضت السنة بالطواف بينهما.
2: آيات الحج.
3: أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم، لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

0: وأذن في الناس وأذن في الناس.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد كان لبناء الكعبة تاريخ من التاريخ. احترقت الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن إسحاق في السيرة، وأرادت قريش أن تبنيها، وقال قائلهم: لا تدخلوا فيها، أي في بنائها، من كسبكم إلا الطيب، ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. ثم بنوا ما بنوا، فحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك البناء ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ أي أنهم حين بنوا الكعبة لم يجعلوها على نفس ما بناها إبراهيم عليه السلام. فتساءلت عائشة رضي الله عنها واستغربت: لماذا لا يردها النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما بناها إبراهيم عليه السلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها قاعدة جليلة في التربية والدعوة والإصلاح والأخلاق، قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. وفي لفظ قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو، أي عن الذي يقال له الحجر، وكان حجارة مرظومة، أمن البيت، هل هو من الكعبة؟ هل هذا الحجر هل هو من الكعبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، وذلك أنهم كانوا لم يدخلوا فيه إلا مالا طيبا حلالا، فلم يستطيعوا أن يكملوا البناء، فلما لم يستطيعوا أن يكملوا البناء جعلوه أقصر من غيره، فرضموه بالحجارة وسموه الحجر. قلت: فما شأن بابه مرتفعا، أي باب الكعبة؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض، ولا أدخلت فيها من الحجر، ولا أنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. وفي لفظ: ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. لقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، تركها صلى الله عليه وسلم مع أنها هي الخير والنور والحق، لكنه ترك هذا الخير والنور والحق مراعاة لمصلحة تأليف قلوب قريش. وهذه قاعدة شرعية مرعية ينبغي أن يرقبها أهل الدعوة والإصلاح والتربية، ينبغي أن يرقب أهل الدعوة وأهل الإصلاح وأهل التربية، أن يرقبوا هذه القاعدة الشرعية، فإذا كان هناك شيء من الحق إن فعل وقعت مفسدة هي أعظم من ذلك الخير والحق والنور، أو ربما وجدت مفسدة هي أعظم من تلك المصلحة وذلك النور وذلك الحق، فينبغي تركه. فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على إيمان أولئك الذين أسلموا للتو. لقد أسلم كفار قريش للتو، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامهم، وكانوا يعظمون البيت، خشي أن يقولوا: ما بال هذا الرجل لم يترك شيئا من مآثر آبائنا إلا نقضه. فإذا كانوا قد أسلموا فليترك النبي صلى الله عليه وسلم البيت على ما عهدوه، جلبا لمصلحة تأليف قلوبهم، وذلك خير ونور. ونسأل الله العلي العظيم أن يهدينا وإياكم، ويجعلنا وإياكم ممن يرقب المصالح ويحصل أعلاها، وينظر إلى المفاسد ويجتنب أعلاها. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

وأذن في الناس وأذن في الناس مع الشيخ محمد بن سالم آل رميح، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن؟ رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم. رواه البخاري. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا، ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله، فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم، لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. صحيح البخاري

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: واحة القيم. واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
2: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
1: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
2: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
1: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها وتعزيز هذه القيم حتى تكون مفيدة للشخص، وأيضا يمتد تأثير هذه القيم في المجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم العظيمة لنبين أهمية هذه القيمة ونعرفها وارتباطها أيضا بالمجتمع، ونستشهد ببعض المواقف والقصص المفيدة لهذه القيمة.
1: واحة القيم.
3: بداية مستمعينا الكرام، يسرنا نرحب بضيفنا الكريم الدكتور يحيى بن حامد الغامدي، رئيس مجلس إدارة جمعية تبجيل التعليمية، الجمعية التي تعنى بالمعلمين والمعلمات في منطقة مكة المكرمة. حياك الله دكتور يحيى، وسعيدين بوجودك معنا وتلبية هذه الدعوة.
4: أكرمك الله وصادك، وأنا سعيد بوجودي بينكم.
3: سعدكم الله جميعا. حياك الله دكتور يحيى. طبعا اليوم نتحدث عن موضوع جدا مهم وموضوع أيضا شيق وقيمة عظيمة حقيقة، يعني يحتاجها الكثير حقيقة من الناس، وهي قيمة الحياة. وما أدراك ما الحياة؟ بإذن الله يعني سنعرف هذه القيمة، وأيضا سنذكر بعض الأمثلة والقصص المفيدة بإذن الله في هذه القيمة. بداية دكتور يحيى، إذا أردنا نتحدث عن الحياة، ما هي أهمية الحياة في الإسلام؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا لي الشرف أن أكون بينكم، وصلى الله تعالى أن يكون اللقاء نافعا مفيدا. الحياة ولا شك هو خلق وقيمة من القيم الرائعة والمهمة جدا، والتي نحتاجها جميعا صغارنا وكبارنا. الحياة هي رأس مكارم الأخلاق،
3: يا سلام،
4: ولباس التقوى، شعبة من شعب الإيمان، وعنوان الوقار، منبع الفضيلة، خلق الأنبياء. هو تعريف خلق يبعث على فعل كل جميل مليح وترك كل سيء قبيح. الحياة بالمفهوم الصحيح، لا كما يفهمه بعض الناس، الحياة هو ما يدفعك أن تفعل الأشياء الجيدة الحسنة الجميلة، وهو ما يدفعك أن تترك الأشياء السيئة القبيحة. يقول ابن القيم مثلا في كلام جميل له، يقول هو أفضل الأخلاق،
3: يا سلام،
4: وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية.
3: يا سلام يا سلام،
4: انظر ربطه كإنسان، هو خاصة الإنسانية.
3: نعم.
4: فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة.
3: الله الله الله.
4: كما
3: الله.
4: أنه ليس معه من الخير شيء. ولذلك ما أجمل كلمة الشاعر القديم، أظنه إما الشافعي أو غيره، قل فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء.
3: الله الله الله.
4: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء.
3: الله أكبر الله أكبر. في بعض الناس دكتور يحيى ممكن يعني يفهم الحياء أنه هو الخجل،
4: يجي من هذا الباب، هو ربما قد يعني هو الخجل المصطلح يعني دارج بين الناس بصورة مذمومة، لكن الحياء بصورة الحقيقي. يعني قد يكون عند الإنسان حياء عالي جدا، كما سيأتي معنا.
3: نعم.
4: النبي عليه الصلاة والسلام،
3: عليه الصلاة والسلام،
4: أشد حياء من العذراء في خدره.
3: خدره. الله أكبر.
4: هل منعه هذا من قول الحق وفعل الخير وترك الباطل؟
3: صحيح.
4: بل مما يدل على مكانة الحياة في الإسلام. يعني أولا من أسماء الله جل جلاله الحي الستير.
3: الله أكبر.
4: ومن صفاته أن الله يستحي.
3: الله.
4: من عبده إذا رفع يديه أن يردهما
3: صفرا
4: صفرا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستحي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله تعالى لما أنزل ابن آدم أنزل عليهم لباسا يواري سوآتهما، ولباس التقوى ذلك خير. ولذلك ذم الله وعاب على المشركين لما كانوا يطوفون بالبيت عريان، يعني عري أين الحياة. ومن جمال الحياة أنه خلق من أخلاق الملائكة، ملائكة الرحمن جل جلاله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه من
3: الملائكة.
4: الله أكبر. فهو خلق، هو صفة من صفات الله وأسمائه، وهو خلق من خلق الأنبياء، وهو من أخلاق الملائكة. والحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أحد الصحابة كان فهم الحياء فهم الذي فهم الناس فهم المغلوب، فكان ينصح أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير.
3: إلا بخير. الله أكبر. الله أكبر.
4: وأخيرا الحياة هي فطرة وغريزة. لما أكل آدم وحواء عليهم السلام من الشجرة تساقطت وكشفت سواءتهما، فأخذا يغطيانها استحياء.
3: الله أكبر.
4: فهي من فطرة الإنسان.
3: نعم، فطرة الإنسان هو أنه عنده هذه القيمة، قيمة
4: عنده الحياة. هذه القيمة. نعم.
3: الله أكبر. وكما ذكرت يعني فعلا هي من الصفات الحميدة ومن أيضا مكارم الإخلاق وأيضا زينة الإيمان أيضا. نعم. عندما نقول أو عندما نتحدث عن الحياة ومنزلة الحياة في الإسلام. لكن دكتور، يعني هل الحياة الآن هو مطلوب في الأقوال وأيضا في الأفعال؟
4: الحياة مطلوب في الأقوال.
3: نعم.
4: في الأفعال وفي اللباس.
3: يا سلام.
4: وفي التصرفات.
3: يا سلام.
4: سهل الحركات.
3: الله، موجود في كل شيء.
4: في كل شيء. اللبس يدل على حيائك وعدم حيائك.
3: كيف ذلك؟
4: عندما يأتيك مثلا رجل ويلبس مثلا شورت بين رجال داخل مسجد مثلا، هذا يدل على ماذا؟
3: ما فيه أي حياء.
4: أنه عنده جرأة.
3: صحيح.
4: إذا قلنا جرأة بالمعنى السلبي لا نريد أن نقول يعني
3: هو ليس في مكانه الصحيح.
4: أيوه، هو هذا. لذلك الحياء يجعلك تزن أمورك.
3: نعم.
4: المرأة ولباسها والحشمة، الابن الصغير واللبس، كل هذا يدل على الحياء.
3: وممكن أقول يعني أعطي كل ذي حق حقه،
4: ولا شيء.
3: كل شخص منزلته أيضا.
4: الحياء يبعث على كل فعل مليح جميل.
3: يا سلام.
4: كلام عام. ولذلك يعني إذا كنت حيا حتى في أقوالي، حتى أحيانا يعني إذا يعني لماذا عندنا في الشرع أن يكن الإنسان عن بعض الأمور؟ يريد أن يذهب مثلا لدورة المياه، لماذا نقول دورة المياه؟ وبعض الناس قد يصرح بما سيفعله. أين الحياة؟
3: الله الله، هذا في الأقوال.
4: هذا في الأقوال. وأما الأفعال ولا شك أن تقدر الكبير، ولا تظهر أن تكون قاسيا جلفا جريئا، مثل ما ذكرت الذي يدخل مثلا بشورت في المسجد أمام الناس، أو بنت تلبس لباسا ضيقا جدا بين النساء، هذا يدل على أن هناك خلل في قيمة في الحياة.
3: نعم. أيضا ذكرت في المأكولات، يعني هل هناك حياة أيضا في المأكولات والمشروبات؟
4: لا، هو في المأكولات والمشروبات، يعني هو في الألبسة بشكل عام، في التصرفات.
3: نعم.
4: في طريقة أكلنا أحيانا.
3: يا سلام.
4: يعني أن يأكل الإنسان مثلا أمام الناس بصوت.
3: يا سلام. نعم.
4: أو يشرب بطريقة فيها شيء من الهمجية. نعم. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذاك الطفل تطيش يده في الصحفة.
3: نعم.
4: أمسك بيده وقال: يا غلام، سم الله، كل بيمينك، كل من ماليك.
3: الله.
4: هذه آداب تقود للحياة والرزان.
3: الله أكبر.
4: ولا شك.
3: هل نقول إنه ضدها دكتور يحيى التكبر؟ يعني إنسان يكون يعني متكبر.
4: ضد الحياة أقرب ما يكون للصلافة والجلافة.
3: نعم، جلافة والصلافة.
4: أي أن، نعم، أن يكون وقحا جريئا بجرأة سلبية، ليست جرأة في الخير والحق. جرأة سلبية، ألا أبالي بالناس ولا يهمني أحد.
3: جميل. دكتور، أيضا يعني عندما نتحدث عن الحياة نتحدث أيضا عن أنواع الحياة أو أقسام الحياة، ما هي أقسام؟
4: جميل. الحياة ولا شك هو يتفاوت بحسب من نستحي منه. فإن جئنا بشكل عام فالحياة، هناك حياة من الله جل جلاله، وهو أعظم وأهم الحياة. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا هذا الحياة
3: آمين
4: وأن يرزقنا قدره سبحانه وحق قدره وأن يغفر لنا تقصيرا وذنوبنا. متى كمل حياء الإنسان من الوجوه الثلاثة؟ حياءه من الله، وحياءه من الناس، وحياءه من نفسه، من الله ولا شك، امتثال الأوامر، البعد عن النواهي، ومجاهدة النفس، وكلما وقع عاد وتاب واستغفر. حياءه من الناس بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح،
3: هذا من الناس.
4: أيوه. حياءه من نفسه بالعفة وصيانة الخلوات، وأن يصون نفسه وأن يضعها في مكان تستحقه، ألا يضعها في مكان غير جيد لها. ولذلك من الكلمات الجميلة، بعض الناس أحيانا في هذه المفاهيم يخلط، مثلا يكون جريئا في المعصية فتقول يا أخي أقل استحي من الناس مثلا، إيش يقول لك؟ يقول لك أخي أنا ما استحيت من الله، استحي من الناس.
3: الله المستعان.
4: شوف الخلط. زيد بن ثابت رضي الله عنه إيش يقول؟ يقول مقول عكس هذه، يقول من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله.
3: الله
4: أكبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مر لأحد الصحابة يقول استحيوا من الله كما تستحيون من الرجل الصالح في قومك.
3: الله أكبر.
4: فمن الطبيعي أن يكون هناك حياة من الناس، حتى ولو وقعت في ذنوب بينك وبين الله، لا يعني هذا أن تجاهر بها أمام الناس.
3: صحيح.
4: إن جاهرت عظم الذنب وصارت قضية أكبر.
3: صحيح.
4: ولذلك يقول أحد السلف لابنه نصيحة رائعة، يقول إذا دعتك نفسك إلى كبيرة فارمي ببصرك إلى السماء واستحي ممن فيها، فإن لم تفعل لا زال داعي المعصية قوي، فإن لم تفعل فارمي ببصرك إلى الأرض واستحي ممن فيها، فإن كنت لا ممن في السماء تخاف ولا ممن في الأرض تستحي فاعدد نفسك في عداد البهائم. الموضوع كبير،
3: كبير جدا
4: فعلا.
3: فعلا.
4: ومن وقر نفسه، يعني أبو موسى الأشعري يقول إني لا أغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري حياء من ربي.
3: الله أكبر. الله أكبر. حتى في الآية الكريمة دكتور يحيى عن الذين يعني يفعلون المعاصي دون حياء من الله سبحانه وتعالى، عندما يقول الله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله،
4: ولا يستخفون من، ولا شك هو ذم للذنوب الخلوات، لكنه يبقى في النهاية أهون ممن يجاهر.
3: الله.
4: يعني من كان ذنبه مستورا بينه وبين ربه يرجى أن يتوب الله عليه وأن يعفو عنه وأن يرجع، لكن متى ما جاهر فصار لا يستحي من الله ولا من الناس،
3: هذه المشكلة،
4: هنا مصيبة. يقول ذاك فعدوا نفسك من البهائم، يقول يعني شو لي درجة يعني.
3: الله المستعان. الحياء من النفس يا دكتور، كيف يكون يعني الحياء من النفس؟
4: طبعا الحياء من النفس حقيقة أن أضعها في المكان الذي تستحقه، فلا ينبغي حقيقة أن أضع نفسي مع أناس من رآني انتقصني، الرفقة السيئة التي تنزل بمستواك. لا ينبغي حقيقة أن يكون عندي حياة من نفسي وأنا أفعل بها بعض الأمور التي لا تنبغي من المحرمات. تخيل مثلا إنسانا كبيرا، رجلا عجوزا، ثم يخرج بين الناس بشورت وفلينكت مثلا،
3: غير مقبول شكله.
4: أحيانا قد يقول بعض الناس هذا ما يستحي من نفسه.
3: صحيح.
4: المرأة التي تخرج وهي سافرة ولا هي لم تلتزم بالحجاب والشرعي، ألا تستحي من نفسها؟ إن لم تستحي من الله ومن الناس، ضعي نفسك في مكان يستحقه.
3: وفي المقولة التي تقول يعني إن لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه يعني يقول معروفة
4: يعني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى الأنبياء،
3: الله،
4: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طبعا هذا يدل على خطورة أن تجاهر.
3: صحيح.
4: وأن تعدم الحياة.
3: صحيح صحيح. ذكرت قبل قليل دكتور الحياة، حياء المرأة، نريد أن نتحدث يعني عن حياء المرأة على وجه الخصوص، كيف هو؟
4: إيه، هو الحياة وإن كان مطلوب من الجميع حقيقة، إلا أنه من المرأة هو
3: صحيح.
4: كمال في شخصيتها.
3: الله.
4: ورفعة في قدرها.
3: الله.
4: وعلو في مكانتها متى ما كان الحياء بارزا فيها. ولذلك حتى الرجال إذا رادوا أن يبحثوا عن امرأة لا يأخذون المرأة الجريئة التي يعني تسافر ويكون الحياء عندها منخفض جدا، بل حتى أهل المعاصي إذا جد الجد وأراد أحد من يتزوج ويستقر ما يأخذ من هؤلاء.
3: صحيح.
4: فالحياة زينة في المرأة وكمال في رفعتها. يعني لما يقول الله مثلا في سورة القصص حاكم عن بنتي ذا الذي في مدين، بعضهم قال شعيب بعضهم قال غيره، وهي تتكلم مع موسى فجاءته إحداهما
3: تمشي على استحياء،
4: على استحياء بتكلم رجل ليست متعودة أن تكلم الرجال. لذلك من حياء المرأة لا تتكلم مع الرجال إن لم يكن هناك سبب. في الشرع في الصلاة إذا أخطأ الإمام وانتبهت من امرأة إيش تسوي؟ تصفق، لا تتكلم. في التلبية يلبي الرجال والنساء تخفض الصوت إذا مر بجوارهن الرجال. فمن حياء المرأة أن تخفض صوتها ولا تتكلم مع الرجل الأجنبي ما لم تدعو الحاجة وبقدرها. تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وانتهى الموضوع.
3: صحيح.
4: شوف جملتين. وقفلت وذهبت بطريقة يعني عاقلة. يقول عمر رضي الله عنهن يقول ذهبت واضعة ثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء. سلفع يعني جريئة وسليطة. لا خراجة ولا ولاجة. المرأة التي تخرج باستمرار يراها أهل الحي، هذا يدل على انخفاض في مستوى الحياة. وذلك المرأة إذا احتاجت للخروج من بيتها قاصدة قضاء حاجة أو تحقيق مصلحة تخرج في ثوب الحياة لا متبرجة ولا متزينة. إذا فرغت من حاجتها رجعت كما خرجت. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت، لا ليمن عليك. فالأمر يعني واضح. المرأة كانت في الجاهلية تمدح بحيائها. يعني النابغ الذبياني لما مرة مار مع ناس وامرأة هناك فجاءت ريح فأسقطت نصيفها عن وجهها، مباشرة نزلت وأخذت نصيفها بيد وغطت باليد الأخرى على وجهها. هذه الجاهلية. حتى يقول النابغة يقول سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. أين هذه المرأة التي في الجاهلية من نسائنا الآن المسلمات؟ يأتي الهوى ويشيل العباية ويشيل اللبس ويشيل الوجه والأمر عادي، وبعضهن قد تتجرأ وهي منقبة ومحجبة تغطي وجهها ثم تكشف وجهها عشان تشرب الكافي وسط ناس أو تأكل. وبعضهن يخبرني أحد يقول تجلس في المطعم إذا جاء وقت الأكل تكشف كل شيء. الآن جائز أمام الرجال.
3: لذلك فعلا يعني دكتور يحيى يعني أروع ما يمكن للمرأة دائما أن تتزين به هو الحياة، يعني كما ذكرت. ويعني بعضهن تحاول أن ربما تتصف بالشجاعة أو بالإيجابية أو خلينا نقول قوة الشخصية في بعض يعني يقول، فدائما يعني تخسر كثيرا من حيائها وتسقط حقيقة من نظر الكثيرين كما ذكرت يعني في
4: موضوع. والصحابيات قوة شخصية واستقلالية لكن في حياة.
3: يا سلام.
4: عائشة رضي الله عنها من موقف، نأخذ موقف موقفين فقط.
3: نعم.
4: إن كان في وقت.
3: نعم.
4: تقول لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كنت إذا دخلت بيتي نزعت ثيابي، فلما دفن أبو بكر كنت أدخل وأنزع ثيابي أبي وزوجي. فلما دفن عمر ميت يا جماعة تقول ما كنت أنزع ثيابي في بيتي.
3: فعلا هذا هو الحياة. الله أكبر. أنا أستاذنك دكتور في فاصل قصير ومن ثم نعود لنكمل هذا اللقاء. فاصل قصير مستمعي الكرام ومن ثم نعود إليكم.
1: واحة القيم.
5: واحة القيم
1: برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
3: عودة لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير في برنامج واحة القيم مع الدكتور يحيى بن حامد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية التبجيل التعليمية، الجمعية التي تعنى بالمعلمين والمعلمات في منطقة مكة المكرمة. نرحب بك دكتور مرة أخرى.
4: كرمك الله. حياكم الله.
3: حياك الله دكتور. طبعا دكتور كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن الحياء وأهمية الحياء ومنزلة الحياء في الإسلام وأيضا تعرفنا على أقسام الحياء، ويعني عرجنا على أيضا نقطة الحياء عند المرأة على وجه الخصوص، والكل يحتاج هذا الحياء، لكن عند المرأة نحتاج حقيقة فعلا إلى هذا الحياء.
4: طبعا تكلمنا عن أهمية الحياء عموما وعند المرأة خصوصا، وذكرنا من العجائب في الحياة عند أمهات المؤمنين وسيدات العالمين أن عائشة كانت تستحي حتى من الميت، وفاطمة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقول إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء إذا حملت على النعش قديما، أن يطرح على المرأة الثوب فيصفوها، تكلم عن ميت. فلما أخبرت أن هناك بأرض الحبشة وناس قد رأوا أنه يوضع فوقها مثل الجريد فاستحسنته وعمل به المسلمون إلى زماننا هذا. الله. المرأة يوضع فوقها شيء حتى لا تأتي الملابس وتصف، وهذا مما يدل حقيقة على قيمة الحياة عندهن، وأن الحياة صفة لازمة في المرأة. قد ينتقد الرجل انتقادا كبيرا إذا قيل والله أنه الحياة عنده نازل منخفض أو قليل الحياة، أما عند المرأة فهذا مستقبح جدا،
3: لأنه هو الأساس أن المرأة العاقلة هي التي تتصف فعلا بهذا الحياة.
4: خلنا نقول مكمل المرأة،
3: صحيح،
4: خلنا نقول هو القسيم الثاني، امرأة يعني حياة.
3: نعم فعلا.
4: فإذا كان هناك خلل فهذه مشكلة حقيقة.
3: نعم.
4: هناك بعض الصور التي قد تظهر أحيانا، يعني بعض النساء قد تظن أنه لازم أكون شخصية قوية، لازم أخذ راحتي في الكلام، أسمع أن صوتي، هذه الأمور ليست من حياة، الصياح، الضحك، رفع الصوت بالكلام أمام الرجال الأجانب، الخضوع بالقول أثناء محادثة الرجال، حتى لو كان والله لغرض والله أنا موظف ولابد يعني أكسب الزبائن، لا لا لا زال بفضل الله في مجتمعنا الناس يقدرون هذا وننتبه.
3: بقدر الحاجة.
4: إيه بقدر الحاجة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تحدث زوجها عن امرأة أخرى حتى كأنه يصفها. الموضوع لابد يعني يكون فيه انضباط بشكل كبير.
3: جميل. دكتور يحيى، يعني ما هي المخاطر وما هي أيضا الآثار التي يمكن أن تظهر عندما تقل قيمة الحياة عند الشخص؟
4: ولا شك إذا نزع الحياة شاعت الفواحش والمنكرات في المجتمع.
3: نعم.
4: أن يصبح هناك جرأة على المحرمات بشكل صلف قوي، وهذه حقيقة تؤذن بعقوبات الله وبغضب الله علينا، فننتبه من هذا. لذلك سلمان يقول إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياة.
3: الله أكبر. الله.
4: فإذا نزع منه الحياة لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، أنا بغوض مكروه. يقول سلمان رضي الله عنه انتشار النشوز في البيوت إذا المرأة صارت الحياة ليس أمرا بارزا عندها، قد تعارض زوجها، قد تناشزه، تتكلم، تعصي، تأبى، إفساد فطرة المرأة إذا نزع الحياة. إذا كان أقول هو في فطرة المرأة، فإذا نزع أصبحت المرأة مسخ
3: بلا قيمة فعلا،
4: يعني فعلا. وذلك ينبغي حقيقة أن ننتبه لتربية أبنائنا وبناتنا. جميل. على هذا الخطأ.
3: يا سلام. طالما أنك ذكرت الأبناء والبنات، يعني في الجانب التربوي حقيقة، والجانب التربوي يعني نعطيه أهمية كبيرة في جانب القيم، كيف نزرع دكتور يحيى يعني هذه القيمة، قيمة الحياة في الأبناء وفي البنات؟
4: جميل. وهذا فعلا مهم جدا، ومهم نقول أبناء وبنات.
3: يا سلام.
4: لأن ليس ترى الحياة للبنات.
3: نعم.
4: للجميع،
3: الكل يحتاج،
4: حتى الكبار والصغار. ذاك من المهم تنشئة الجميع أبناء وبنات على الحياة. والإشكالية ما هي عندنا في الأبناء تنشئة، عندنا إشكالية في البنات في الملابس، وهل والله اختار لبنتي الملابس الساترة أم يتساهل بعض الآباء والأمهات في اللبس القصير، حتى ولو بلغت البنت 6-7-8 سنوات يقول لا زالت قصيرة، بل بعض الناس البنت 10 سنوات وصلت لا زالت تلبس ملابس غير لائقة بحجة أنها صغيرة. أنها لا زالت صغيرة. ذاك التعويد مهم، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مور أولادكم بالصلاة وهم أبناء
3: سبع،
4: ينبغي أن يكون سن السبع هو سن التعويد على الأحكام الشرعية. فالبنت من سن السبع أحببها في الحجاب، العباية الجميلة لها، والبنات وأنا عندي وأعرف الوضع تفرح إذا اشترت لها عباية فيه صغيرة.
3: يا سلام.
4: فاستغلوا هذه الفرصة عند بناتكم هن الصغيرات.
3: صحيح.
4: قبل أن تنشأ وتكبر هي لا تعرف العباية وهي صغيرة، ثم تدرج السنة التي تليها سنتين طرحة، ثم إذا بلغت غطاء الوجه هكذا ننشئها، لا تلبس البنت الملابس الضيقة الملابس القصيرة. هذا جدا،
3: هذا كله طبعا من البيت يعني يبدأ الآن.
4: نعم نحن نتكلم على البيت الآن.
3: نعم
4: نتكلم على البيت ودور الآباء والأمهات.
3: يا سلام.
4: من النقاط المهمة في تنشئة الأبناء والبنات على الحياة أن نعزز في نفوسهم الحياة من الله. يا ولد يا بنتي الله اللي يشوفك، أنا ترماني معك 24 ساعة لكن الله مطلع يرانا في كل وقت وكل مكان. ينبغي أن نعزز هذا الأمر بطريقة جيدة. من الأمور المهمة أيضا التوازن في البيت من ناحية الغيرة، الرجال الذين يغارون. من أقوى صفات الرجال مقابل صفة الحياة عند المرأة صفة الغيرة عند الرجل. الرجل يغار، والذي لا يغار هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الديوث. انتبه لهذا. غيرة الرجل ينبغي أن تكون غيرة في شيء حقيقة يستحق وليس في شيء لا يستحق. أن تكون غيرة في شيء ظهر مثلا أمر يدل على ريبة وليس فقط أن يكون مجرد شاك وتخرب البيوت تفسد بسبب هذا الأمر. جميل. وهذا طبعا يدلنا على دور الزوج وشهامة الزوج وأهمية الزوج، وأن ينتبه لبناته وزوجته وأن يرعى هذا الموضوع الستر والحجاب والعفاف.
3: يا سلام. طيب دكتور يحيى، أيضا عندما نتحدث أيضا عن الوصايا، وصايا يعني للأبناء، وإن كان أيضا هناك يعني بعض الأمثلة حقيقة من الواقع الآن الذي نعيشه، هنا كده بعض المواقف والأمثلة العظيمة في هذه القيمة، قيمة الحياة.
4: أذكر لكم قصتين.
3: نعم.
4: قصة قديمة قبل أكثر من 1200 سنة وقصة معاصرة حتى نعلم أن الناس لا زال فيهم الخير. وهذه أمثلة من أناس مثلنا ليس من الصحابيات ومات المؤمنين. يذكر ابن الجوزي قديما أن امرأة ذهبت إلى القاضي تشتكي، ادعت أن زوجها لها عليه 500 دينار كصداق كمهر، والرجل أنكر. فجاءت ببينة وشهود، فقام الشاهد أراد أن يشهد المرأة فقال لها قومي. قال الزوج تفعلون ماذا؟ قالوا نريد أن تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أو لا. فالرجل الذي يقدر قيمة الحياة قال فإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه ولا يسفر عن وجهها. فأقر بما ادعت، أقر حتى يصون زوجته. والزوجة لم تكن صادقة، فلما علمت الزوجة بذلك قالت وإني أشهد القاضي أني قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة.
3: الله أكبر. الله.
4: فقال القاضي يكتب هذا في مكارم الأخلاق. الموضوع يعني مهم جدا أن يكون الرجل يغار وننتبه لزوجته. وأما في الواقع المعاصر فقصة لا نقول حدثت والله في بلاد ناس المسلمين ومتعلمين أو بلد رائع وغني، بل في بلد فقير في بنغلاديش. وهذه القصة عجيبة. رجل وقور يذهب بزوجته إلى طبيب أمراض عيون، عينها تشتكي من مرض شديد. لما وصل وهو مرتبك متردد اقترب الطبيب من المرأة فأخذت تبكي وترتجف من الخوف، فظن الطبيب أنها تتألم من المرض. فسأل زوجها ما بالها، فقال زوجها وهو يغالب دموعه إنها لا تبكي من الألم يا دكتور، تبكي لأنها ستضطر أن تكشف وجهها لرجل أجنبي.
3: الله الله سبحان الله، أين نحن من هذا الحياة؟
4: نعم.
3: الله أكبر.
4: تبكي لأن وجهها ستكشفه في حالة اضطرار لرجل أجنبي وفترة مؤقتة. يا بنات المسلمين، يقول لم تنم ليلة البارحة من القلق والارتباك وكانت تعاتبني كثيرا. هذا زوجها يقول أو ترضى لي أن أكشف وجهي؟ وما قبلت أن تأتي للعلاج إلا بعد أن أقسمت لها إيمانا مغلظة بأن الله تعالى أباح لها ذلك للاضطرار. فلما اقترب منها الطبيب قالت هل أنت مسلم؟ قال نعم الحمد لله. قالت إن كنت مسلما فأسألك بالله ماذا؟ ألا تهتك ستري. إيش هو ستر؟ لأن وجهها يكشف.
3: الله أكبر. الله أكبر.
4: إلا إذا كنت تعلم يقينا أن الله باح لك ذلك فأجرى لها العملية وانتهت.
3: الله أكبر. فعلا مواقف عظيمة ومواقف جليلة فعلا في موضوع الحياة، وهذا يعني الحياة فعلا إذا تخلق الإنسان بهذا الخلق كان ذلك يعني دليلا على حسن آدابه وحسن أيضا سلوكه وصلاح ظاهره في المجتمع. إحنا حقيقة شاكرين لك دكتور يحيى وجودك معنا في هذه الحلقة، ونشكرك حقيقة على هذا الموضوع، موضوع قيمة الحياة، وبإذن الله يعني نكون يعني قد وفقنا بإذن الله في تقديم هذا المحتوى المفيد. شكرا جزيلا لك دكتور.
4: أكرمك الله وصالح حبيبي.
3: الله يعطيك العافية. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا الآن الدكتور يحيى حامد الغامدي، رئيس مجلس إدارة جمعية تبجيل التعليمية، الجمعية التي تعنى بالمعلمين والمعلمات في منطقة مكة المكرمة. نشكره على ما فاض في هذه الحلقة، وأيضا أنتم مستمعي الكرام لكم الشكر والتقدير على استماعكم لنا في هذه الحلقة. كان معكم من التقديم محدثكم عبد الله أمين فلاتة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: واحة القيم،
5: واحة القيم
1: بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان، تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
2: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد،
1: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه
2: لتصبح سلوكا ومنهجا أخلاقيا وحضاريا وإنسانيا في حياتنا.
1: واحة القيم برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعيا وتعليميا وثقافيا وعلميا وعمليا. من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري.
6: كار المساء.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، وبارك فيه وفي علمه، واغفر له ولوالديه، وأعذنا وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية، وهو يتكلم عن الرافضة، قال: ولكن كانوا يسمون بغير ذلك الاسم، كما كانوا يسمون الخشبية، لقولهم: إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم، فقاتلوا بالخشب. ولهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي قال: ما رأيت أحمق من الخشبية. فيكون المعبر عنهم بلفظ الرافضة ذكره بالمعنى مع ضعف عبد الرحمن، ومع أن الظاهر أن هذا الكلام إنما هو نظم عبد الرحمن بن مالك بن مغول وتأليفه، وقد سمع طرفا منه عن الشعبي، وسواء كان هو ألفه أو نظمه لما رآه من أمور الشيعة في زمانه، ولما سمعه عنهم، أو لما سمع من أقوال أهل العلم فيهم أو بعضهم أو بعضه أو مجموع الأمرين أو بعضه لهذا وبعضه لهذا، فهذا الكلام معروف بالدليل لا يحتاج إلى نقل وإسناد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما نقله الشعبي متناقل عن الشيعة لا يحتاج إلى إسناد، واضح.
1: وقول القائل إن الرافضة تفعل كذا وكذا، المراد به بعض الرافضة، كقوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. لم يقل ذلك كل يهودي، بل قاله بعضهم. وكذلك قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، المراد به جنس الناس، وإلا فمعلوم أن القائل لهم غير الجامع وغير المخاطبين المجموع لهم.
2: هذه فائدة في العام الذي يراد به الخاص. إن الناس عام قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس أي بعض الناس، إن الناس قد جمعوا لكم جمع لهم بعض الناس، فاللفظ عام يشمل الناس جميعا، لكن يراد به الخاص، عام يراد به الخاص. نعم، مسألة أصولية.
1: وما ذكره موجود في الرافضة، وفيهم أضعاف ما ذكر، مثل تحريم بعضهم للحم الأوز والجمل مشابهة لليهود، ومثل جمعهم بين الصلاتين دائما، فلا يصلون إلا في ثلاثة أوقات مشابهة لليهود، ومثل قولهم إنه لا يقع الطلاق إلا بإشهاد على الزوج مشابهة لليهود، ومثل تنجيسهم لأبدان غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب، وتحريمهم لذبائحهم.
2: يعني الجمع هذا الذي تجده في الجمع ظهر العصر المغرب العشاء والفجر، يعني يصلون ثلاثة أوقات، احنا كنا نظن أنه عبارة عن موضوع خاص باليمن من أجل التخزين، وإذا به طريقة رافضية ما هو من أجل تخزين القات. نعم.
1: قال: وتنجيس ما يصيب ذلك من المياه والمائعات وغسل الآنية التي يأكل منها غيرهم مشابهة للسامرة الذين هم شر اليهود، ولهذا يجعلهم الناس في المسلمين كالسامرة في اليهود، ومثل استعمالهم التقية وإظهار خلاف ما يبطنون من العداوة مشابهة لليهود، ونظائر ذلك كثير. وأما سائر حماقاتهم فكثيرة جدا،
2: سيذكر منها الآن أربع حماقات هي كثيرة جدا لكن سيشرد منها أربع حماقات.
1: مثل كون بعضهم لا يشرب من نهر حفره يزيد، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين معه كانوا يشربون من آبار وأنهار حفرها الكفار، وبعضهم لا يأكل من التوت الشامي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه كانوا يأكلون مما يجلب من بلاد الكفار من الجبن ويلبسون ما تنسجه الكفار، بل غالب ثيابهم كانت من نسج الكفار.
2: وأما الشرب فبئر روما، من يشتري بئر روما وكندلوه بين الدلة وله بذلك الجنة، حفره يهودي، ما كان هناك آبار حلوة، ما في إلا ذلك البئر الذي حفره اليهودي واشتراه عثمان ويشرب منه المسلمون، وهؤلاء ما يشربون من أي بئر حفره يزيد. هذا من حماقاتهم، وكذلك أيضا لباس ومكان من ذلك. ها.
1: ومثل كونهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، حتى في البناء لا يبنون على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعد وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، يبغضون هؤلاء إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400، وقد أخبر الله أنه قد رضي عنهم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر أيضا أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية. وهم يتبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نفرا قليلا نحو 12
2: فقط. هؤلاء معناه أنهم أعداء جميع الصحابة إلا 12 فيما يزعمون أنه علي رضي الله عنه منهم وبعض آل البيت، وهكذا أيضا يعني مثل فلان وفلان مثل أبي ذر مثل قليل يسير، وأما الباقون فإنهم يتبرؤون منهم ويبغضونهم ويهجرون حتى أسماءهم. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض لا يصلحون، ما هجروا 9، مع أن هؤلاء 9 ما هم 10، لأنهم أخرجوا منهم علي رضي الله عنه، ويهجرون 10 لا يبنون على أعمدة 10، ولا كذلك يذكرون اسم 10، ولا حتى ربما في العدد ما أدري إيش غيروا اسم العدد من 10 هجرا منهم لهذا الاسم بغضا للعشرة المبشرين بالجنة. نعم.
1: ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه وتعالى لما قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم 9 مطلقا، بل اسم 10 قد مدح الله مسماه في مواضع، كقوله تعالى في متعة الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وقال تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال تعالى والفجر وليال 10. وقد ثبت في الصحيح
2: يعني يلزمهم إذا هجروا لفظ 10 أن يهجروا هذه الآيات ولا يقرأوها لأنها في كتاب الله.
1: وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، وقال في ليلة القدر التمسوها في 10 الأواخر. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ونظائر ذلك متعددة. ومن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، فإنهم يبغضونهم إلا عليا. وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر وعثمان ولمن يتسمى بذلك، حتى إنهم يكرهون معاملته. ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من أكفر الناس لم يشرع ألا يتسمى الرجل بمثل أسمائهم، فقد كان في الصحابة من اسمه الوليد، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنت له في الصلاة ويقول: اللهم انجِ الوليد بن الوليد. وأبوه الوليد بن المغيرة كان من أعظم الناس كفرا، وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. وفي الصحابة من اسمه عمرو، وفي المشركين من اسمه عمرو مثل عمرو بن عبد ود، وأبو جهل اسمه عمرو بن هشام. وفي الصحابة خالد بن سعيد بن العاص من السابقين الأولين، وفي المشركين خالد بن سفيان الهذلي. وفي الصحابة من اسمه هشام مثل هشام بن حكيم، وأبو جهل كان اسم أبيه هشاما. وفي الصحابة من اسمه عقبة مثل أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري وعقبة بن عامر الجهني، وكان في المشركين عقبة بن أبي معيط. وفي الصحابة علي وعثمان، وكان في المشركين من اسمه علي مثل علي بن أبي أمية بن خلف، قتل يوم بدر كافرا. ومثل عثمان بن أبي طلحة، قتل قبل أن يسلم. ومثل هذا كثير. فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنون يكرهون اسما من الأسماء لكونه قد تسمى به كافرا من الكفار، فلو قدر أن المسلمين بهذه الأسماء كفار لم يوجب ذلك كراهة هذه الأسماء، مع العلم أن لكل أحد بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعوهم بها ويقر الناس على دعائهم بها. وكثير منهم يزعم أنهم كانوا منافقين، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أنهم منافقون، وهو مع هذا يدعوهم بها. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قد سمى أولاده بها، فعلم
2: رضي الله عنه سمى له أولاد بعد فاطمة، بعد موت فاطمة تزوج أعداد النساء وله أولاد كثير، ومنهم أبو بكر، ثم واحد من أولاده أبو بكر، والثاني عمر ورقية ويحيى، وأمهم أسماء بنت عميس. هؤلاء كلهم أبو بكر وعمر من أبناء علي رضي الله عنه. فإذا كانوا مثلا مبجلين لعلي، علي سمي أبناءه بأبي بكر وعمر، وهؤلاء يهجرون لفظ أبي بكر وعمر، مع أن أسماء الصحابة كثير كانت بأسماء كفار، ما هجرت أسماء كفار. أنا ابن عبد المطلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يهجر أسماء الكفار ما يذكرها، إن كانوا كفارا ما هجرها. وقد أتى بعديد من أمثلة شيخ الإسلام على ذلك، وهؤلاء يهجرون اسم أبي بكر وعمر وعثمان خلافا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلافا لما عليه الصحابة، حتى في الكفار فضلا عن المسلمين، حتى لو كانوا كفارا ما يلزم هجر اسم كافر وهو أبوه أو قريبه. علي بن أبي طالب، أبو طالب، هم يذكرون هذا، أبو طالب كان كافرا ومع ذلك هم ما يهجرون اسمه.
1: فعلم أن جواز الدعاء بهذه الأسماء سواء كان ذلك المسمى بها مسلما أو كافرا أمر معلوم من دين الإسلام، فمن كره أن يدعو أحدا بها كان من أظهر الناس مخالفة لدين الإسلام. ثم مع هذا إذا تسمى الرجل عندهم باسم علي أو جعفر أو حسن أو حسين أو نحو ذلك عاملوه وأكرموه، ولا دليل لهم في ذلك على أنه منهم، بل أهل السنة يتسمون بهذه الأسماء، فليس في التسمية بها ما يدل على أنهم منهم.
2: والتسمية يعني لا يدل أن من تسمى بعلي أنه شيخ أو حسين أو حسن أو كذا، تسمى أهل السنة بهذه الأسماء. ولا يدل على أن من تسمى بأبي بكر أو عثمان أو علي، أبي بكر أو عثمان أو عمر أو عثمان، أنه ناصبي يعني، بل وأن هذا يعني يبغض هذا الاسم. لا هذا ولا هذا ولا حتى معاوية. يعني هات واحد مثلا في الرافضة اسمه معاوية، أبدا يكرهون هذا الاسم الموت، ولا بأبي بكر ولا عثمان ولا، وإنما عندهم من تسمى بهذه الأسماء قربوه أحبوه أنه هذا يحب آل البيت، وهو يرد عليهم شيخ الإسلام. ها،
1: والتسمية بتلك الأسماء قد تكون فيهم فلا يدل على أن المسمى بها من أهل السنة، لكن القوم في غاية الجهل والهوى. وينبغي
2: لو
1: أيضا
2: قال واحد مثلا أنت اسمك علي هل أنت سني؟ لا لا، هذا الاسم يدل على أنه سني ولا أنه شيء، هذه أسم الأسماء. نعم.
1: وينبغي أيضا أن يعلم أنه ليس كل من أنكره بعض ليس كل من أنكره بعض الناس عليهم يكون باطلا، بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض، والصواب مع من وافقهم، لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا فيها. فمن الناس من يعد من بدعهم الجهر بالبسملة وترك المسح على الخفين إما مطلقا وإما في الحضر، والقنوت في الفجر، ومتعة الحج، ومنع لزوم الطلاق البدعي، وتسطيح القبور، وإسبال اليدين في الصلاة، ونحو ذلك من المسائل التي تنازع فيها علماء السنة. وقد يكون الصواب فيها القول الذي يوافقهم، كما يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم، لكن المسألة اجتهادية فلا تنكر إلا إذا صارت شعاراً لأمر لا يسوغ، فتكون دليلا على ما يجب إنكاره، وإن كانت نفسها يسوغ فيها الاجتهاد. ومن هذا وضع الجريد ومن هذا وضع الجريد على القبر، فإنه منقول عن بعض الصحابة، وغير ذلك من المسائل. ومن حماقتهم أيضا أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها، كالسرداب الذي بسامرة الذي يزعمون أنه غاب فيه، ومشاهد أخر، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا وإما غير ذلك ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك إما في طرف النهار وإما في أوقات أخر، من ينادي عليه بالخروج يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم. وفيهم من يقوم في أوقات الصلاة دائما لا يصلي خشية أن يخرج وهو في الصلاة، فيشتغل بها عن خروجه وخدمته، وهم في أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما في العشر الأواخر من شهر رمضان وإما في غير ذلك، يتوجهون إلى المشرق وينادونه بأصوات عالية يطلبون خروجه.
2: لو سمعتموهم في الحرم كثير ما تسمعون ربما الذي يعني حج أو عمره

0: هذا البراهين الجلية على أن عقيدة راجع عند الرافضة والصوفية تخالف أدنى السنة والقرآن السنة النبوية. ذكرنا فيها نقل الإجماع أن العقيدة الرجعة كفر الذي يعتقد أنهم سيرجعون، وهذا منبعث من عقيدتهم في الرجعة، وينادون صاحب السرداب أن يخرج مع أنه معدوم كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام. وقال بعضهم: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بجهلكم، ما آن فعلى عقولكم العفا، عفا التراب، أو إنكم وثلثتم العنقاء والغيلانة. العنقاء معدومة والغول معدوم، الغول معدوم ومهديكم معدوم، مهدي السرداب. ومن أجل ذلك بعضهم يترك الصلاة واقف، يعني لا يخرجها أمام، وما هو يعني ما هو متجهز حتى الصلوات، واقف في وقت الصلوات ما يصلي، يأتي الشيطان يقول أنت الآن تركع وسيخرج وأنت راكع وما أدركه. وإلى الآن هنا في بعض البلاد صعد بلغنا أن بعضهم معه نيت جاهز عند بدر، يعني مجهزوا لحسين بدر الدين، إذا خرج يركب عليه ويذهبون معه يخرجون، ونيت جاهز ما يحركه، هذا النيت جاهز لحسين إذا خرج بدل الفرس حق سامراء.
1: ومن المعلوم أنه لو كان موجودا وقد أمره الله بالخروج فإنه يخرج سواء نادوه أو لم ينادوه، وإن لم يؤذن له فهو لا يقبل منهم، وأنه إذا خرج فإن الله يؤيده ويأتيه بما يركبه وبمن يعينه وينصره، لا يحتاج إلى أن يوقف له دائما من الآدميين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله سبحانه قد عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءه، فقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا مع أن الأصنام موجودة وكان يكون فيها أحيانا شياطين تتراءى لهم وتخاطبهم، ومن خاطب معدوما كانت حالته أسوأ من حالها من حال من خاطب موجودا وإن كان جمادا. فمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله كان ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء. وإذا قال أنا أعتقد وجوده،
0: يخلق الله معناه أنه معدوم، أن المنتظر حقهم معدوم، وهم مختلفون في المهدي المنتظر هذا، منهم من يقول العسكري ومنهم من يقول محمد بن الحنفية، وفي الحاشية هنا ذكر خلاف كثير مختلفون في مهديهم هذا، وهو معدوم في الحقيقة لا معهم عليهم. حتى بعضهم يقول: ما ذاق ابن خولة طعم موت ولا وارت له أرض عظاما، أي أنه حي وأنه هو المهدي المنتظر، بينهم خلاف في هذا، وكذابون كلهم ما معهم مهدي.
1: وإذا قال أنا أعتقد وجوده كان بمنزلة قول أولئك: نحن نعتقد أن هذه الأصنام لها شفاعة عند الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والمقصود أن كليهما يدعو من لا ينفع دعاؤه، وإن كان أولئك اتخذوهم شفعاء آلهة وهؤلاء يقولون هو إمام معصوم، فهم يوالون عليه ويعادون عليه كموالاته.
0: أنهم مشركون، تنبهوا لهذا، دعاءهم للمهدي المنتظر دعاء شركي. شيخ الإسلام يقول: إذا كان دعاء هؤلاء الأموات ودعاء الأصنام شرك، فهؤلاء يدعون أمواتا، فيقارن بين هذا وهذا أنه كله شرك بهذه الأسطر. نعم.
1: قال: فهم يوالون عليه ويعادون عليه كموالات المشركين على آلهتهم، ويجعلونه ركنا في الإيمان لا يتم الدين إلا به، كما يجعل بعض المشركين آلهتهم كذلك. وقد قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين أربابا بهذا

0: هذه الحال، فكيف بمن يتخذ إماما معدوما لا وجود له؟ وقد قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
1: وقد بعد ثبت هذا لا يجوز لأحد أن يتشكك أن الرافضة ليسوا مشركين، ما يجوز له، لأنهم قد اتخذوا هؤلاء الأموات ودعوا هؤلاء الأموات وأشركوا بالله عز وجل أشد من شرك هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبان أربابا دون الله. فشرك الرافضة أعظم من شرك اليهود، فالتردد في الحكم بشركهم ما يجوز. نعم.
0: وقد ثبت في الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ فقال: إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم. فهؤلاء اتخذوا أناسا موجودين أربابا، وهؤلاء يجعلون الحلال والحرام معلقا بالإمام المعدوم الذي لا حقيقة له، ثم يعملون بكل ما يقول المنتسبون إليه، إنه يحلله ويحرمه وإن خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. حتى أن طائفتهم إذا اختلفت على قولين قالوا: القول الذي لا يعرف قائله هو الحق، لأنه قول هذا الإمام المعصوم، فيجعلون الحلال ما حلله والحرام ما حرمه، هذا الذي لا يوجد. وعند من يقول إنه موجود لا يعرفه أحد، ولا يمكن أحد أن ينقل عنه كلمة واحدة. ومن حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه بالجماد أو حيوان.
1: هذا الحماقة الثالثة حسب التركيب الذي مر بنا، الحماقة الأولى، الحماقة الثالثة. نعم.
0: ثم يفعلون بذلك الجماد والحيوان ما يرونه عقوبة لمن يبغضونه
1: في صعدة. وإلى هذا التاريخ إذا كان يوم الغدير يخرجون بالأسلحة وبالمعدلات إلى جبل، ما أدري إيش الجبل اللي سموه معاوية، ومعهم حيد هناك، جاء صخرة كبيرة، حجر كبير سموه معاوية، يستلمونه بالرصاص بالمعدلات وبأنواع الأسلحة، والمأجور أكثر هو الذي يرمي بالرصاص على معاوية أكثر. فهم هذا من حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونهم بالجماد، سموا ذاك الجبل سموه معاوية واستلموه بالرصاص ضرب. وهكذا سموا عائشة بنعجة يسمونها معايشة ويقتلونها. كلام شيخ الإسلام هذا أعد من أولها.
0: ومن حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه بالجماد أو حيوان، ثم يفعلون بذلك الجماد والحيوان ما يرونه عقوبة لمن يبغضونه، مثل اتخاذهم نعجة، وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة تسمى الحميراء، يجعلونها عائشة ويعذبونها بنتف شعرها وغير ذلك، ويرون
1: نتف شعرها وركضها وضربها حتى يميتوها. الشاه التي يستلمونها أنها عائشة ما يتركوها، ما شو معنى ينتفون شعرها وتبقى حية؟ لا، ينتفون شعرها وهذا يركضها برجله وهذا يدوسها وهذا حتى تموت. وهذا تعذيب الحيوان. سيأتي من كلام شيخ الإسلام إنكار هذا المنكر.
0: ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة. ومثل اتخاذهم حلسا مملوءا سمنا ثم يبعجون بطنه فيخرج السمن فيشربونه، ويقولون هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه. ومثل تسمية بعضهم لحمارين من حمر الرحى، أحدهما بأبي بكر والآخر بعمر، ثم يعاقبون الحمارين، جعلا منهم تلك العقوبة عقوبة لأبي بكر وعمر.
1: يعني يأتي بحمار اسمه أبو بكر وحمار آخر اسمه عمر، ويضربوا الحمار حتى يقتلونه. يضرب هذا الحمار الذي يسميه أبو بكر يسميه بأبي بكر، وهكذا الحمار الآخر نسأل الله العافية. يعذب الحمير على أن هذا الحمار أبو بكر وهذا الحمار عمر، وربما تعذيب إلى الموت.
0: وتارة يكتبون أسماء على أسفل أرجلهم،
1: يكتب اسم أبي بكر في قدمه أسفل قدمه حتى يدوس عليه، يمشي ويدوس عليه الاسم أبي عمر. على النعال، يدوس بها على النعال. ها، وانظر بعض العمراء كيف كان يضرب قدمه، يقول اضرب ابا بكر واضرب عمر.
0: وتارة يكتبون اسماءهم على اسفل ارجلهم، حتى ان بعض الولاة جعل يضرب رجلي من فعل ذلك ويقول انما ضربت ابا بكر وعمر ولا ازل اضربهما حتى اعدمهما. ومنهم من يسمي كلابه باسم ابي بكر وعمر ويلعنهما، ومنهم من اذا سمى كلبه فيقال له بكير يضارب من يفعل ذلك.
1: شوف الان اختلفوا، ترى منهم من يسمي كلبه بابي بكر والاخر او يسميه بابي عمر، هذا عندهم مميع. كيف يعني؟ ما الاخر ما يرضى، الاخر اذا سمع من يسمي كلبه بابي بكر او يسمي كلبه بعمر يضاربه. لماذا يضاربه؟ لانه يتنقص كلبه، يرى انه تنقص كلبه وان ظلم كلبه لما يسميه بابي بكر او عمر. قال ومنهم من اذا سمى كلبه فقيل ببكير يضارب من يفعل ذلك، ضاربه لانه يرى انه قد ظلم كلبه برجل من اهل النار، فكلبه عنده ارفع من ابي بكر او عمر، وتسميه الكلب بابي بكر او عمر تنقص للكلب لكلبه يضارب.
0: ويقول تسمي كلبي باسم أصحاب النار. ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة المجوسي الكافر الذي كان غلاما للمغيرة بن شعبة لما قتل عمر، ويقولون واثارت أبي لؤلؤة، فيعظمون كافرا مجوسيا باتفاق المسلمين لكونه قتل عمر رضي الله تعالى عنه.
1: في تلك البلاد الآن يقولون بابا شجاع الدين ويعظمونه بالزيارات، ويعني ماذا، وزيارات من شتى أماكنهم يزورون قبره فيما يزعمون ويقولون بابا شجاع الدين
0: لكونه قتل عمر رضي الله عنه. ومن حماقتهم إظهارهم لما يجعلونه مشهدا، فكم كذبوا الناس وادعوا أن في هذا المكان ميتا من أهل البيت، وربما جعلوه مقتولا فيبنون ذلك مشهدا، وقد يكون ذلك قبر كافر أو قبر بعض الناس ويظهر ذلك
1: قبر حيوان، ربما قبر حيوان مثلا يعني حمار دفنوه مات فدفنوه أو كذا، يعظمونه على أنه كذا وكذا. وقد وجد بعض القبور التي هي تزار والتي هي عليها سدنة أن حمار مات، حمار بعض الحجاج مر في الطريق مات الحمار، قالوا جنب القرية ما يصلح اتركنا الجنب احفروا له ودفنوا حتى لا يعذي القرية، فنصب الشيطان عليه ما نصب، وبعد ذلك جعله سيدا وجعلوا يزورونه، وبعد حين حج أولئك النفر فوجدوا نفس الحمار حقهم المدفون عليه مزار وعليه تابوت وعليه، قالوا من هذا؟ قالوا السيد الغريب، قالوا هذا حمار دفناه هنا ابحثوا انظروا.
0: ويظهر ذلك بعلامات كثيرة. ومعلوم أن عقوبة الدواب المسماة بذلك ونحو هذا الفعل لا يكون إلا من فعل أحمق الناس وأجهلهم، فإنه من المعلوم أن لو أردنا أن نعاقب فرعون وأبا لهب وأبا جهل وغيرهم ممن ثبت بإجماع المسلمين أنهم من أكفر الناس مثل هذه العقوبة لكان هذا من أعظم الجهل، لأن ذلك لا فائدة فيه، بل إذا قتل كافر يجوز قتله أو مات حتف أنفه لم يجوز بعد قتله أو موته أن يمثل به، فلا يشق بطنه ولا يجدع أنفه وأذنه ولا تقطع يده إلا أن يكون ذلك على سبيل المقابلة. فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، وقال اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي السنن أنه كان في خطبته يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة، مع أن التمثيل بالكافر بعد موته فيه نكاية بالعدو، لكن نهي عنه لأنها زيادة إيذاء بلا حاجة، فإن المقصود كف شره بقتله وقد حصل. فهؤلاء الذين يبغضونهم لو كانوا كفارا وقد ماتوا لم يكن لهم بعد موتهم أن يمثلوا بأبدانهم، لا يضربونهم ولا يشقون بطونهم ولا ينتفون شعورهم، مع أن في ذلك نكاية فيهم. فأما إذا فعلوا ذلك بغيرهم ظنا أن ذلك يصل إليهم كان غاية الجهل، فكيف إذا كان بمحرم كالشاة التي يحرم إيذاؤها بغير حق، فيفعلون ما لا يحصل لهم به منفعة أصلا بل ضرر في الدين والدنيا والآخرة مع تضمنه غاية الحمق والجهل.
1: طيب والهرة عذبت امرأة في هرة، حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، كيف هذا عذاب أشد من تعذيب الهرة، تعذيب الشاة ونتفها وقتلها كذا صبرا.
0: ومن حماقتهم إقامة المأتم والنياحة على من قد قتل من سنين عديدة. ومن المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بهم عقب موتهم كان ذلك مما حرمه الله ورسوله. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وثبت في الصحيح عنه أنه برئ من الحالقة والصالقة والشاقة، فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة بالمصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها. وفي الصحيح عنه أنه قال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. وفي الصحيح عنه أنه قال: من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهؤلاء يأتون من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية وغير ذلك من المنكرات بعد موت الميت بسنين كثيرة، ما لو فعلوه عقب موته لكان ذلك من أعظم المنكرات التي حرمها الله ورسوله، فكيف بعد هذه المدة الطويلة؟
1: ما اقتصروا بلطم الخدود وشق الجيوب، هذا هو الكسالة حقهم بس، الذين عادوا ما زالوا بعدين الذي عاد يلطم نفسه شوية للطعام، ما بعضهم بالشق بالسكين ويأخذ ولده صبي معه وشق بالسكين يدقق بالسكين والدم يسيل عليه وهذا يعتبره قربة السكاكين.
0: ومن المعلوم أنه قد قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلما وعدوانا. من هو أفضل من الحسين؟ قتل أبوه ظلما وهو أفضل منه، وقتل عثمان بن عفان وكان قتله أول الفتن العظيمة التي وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترتب عليه من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين. وقتل غير هؤلاء ومات وما فعل أحد لا من المسلمين ولا غيرهم مأتما ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله، إلا هؤلاء الحمقى الذين لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا.
1: بل في هذا الآونة الأخيرة تطوروا أن من يقتل نفسه في يوم الحسينيات أنه شهيد، ولهذا يقول حسين والبندق معه، ثم ثانية حسين، ثم الثالثة حسين، وضرب على كذا وقتل نفسه. وبعضهم حفروا حفرة مليانة بالنير والنيران والكفرات، ثم يقول حسين ويمسك الثاني معه وحسين، وارتجموه في الحفرة بين النار. نعم، الذي يقتل نفسه في يوم الحسينيات أنه شهيد.
0: ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد خشب الطرفاء، لأنه بلغه أن دم الحسين وقع على شجرة من الطرفاء، ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها ولو كان عليها من أي دم كان، فكيف بسائر الشجر الذي لم يصبه الدم؟
1: وأيضا أنهم يأخذون قطعة من دم كربلاء من أرض كربلاء ويجمدونها ويسجدون عليها لأنها طاهرة، طيب يعني لما ما طهرها قال دم الحسين وقع عليها فهذه الأرض طاهرة، بقية الأرض كلها نجسة، فهو يأخذ قطعة من تلك يسجد عليها على أرض طاهرة. طيب ما يؤمنون بقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها طهورا أو جعل الأرض مسجدها طهورا أو شيء من ذلك كلها، وأنه خلق نفسه يعتقد أنه من طين وما إلى ذلك، ثم هل صار دم ذم حسين هذا؟ صار بحيرة غطى الأرض كلها وقطرات، ما صار بحيرة غطاها وبلل الأرض كلها، ثم بعد ذلك حصلت أمطار كثيرة وجرفت الأرض وغسلتها، ما بقيت الأرض كلها متطهرة بدم الحسين وبقي دم الحسين، لكن قطرة طهرت الأرض كلها، فلا طاهر على وجه الأرض إلا أرض كربلاء، ولهذا يأخذون قطعة يسجد عليها لأنها طاهرة. طيب تسجد عليها السجادة ما هو على سبع أعضاء، لماذا تطع يدك على أرض نجسة تسجد وتقف برجليك على أرض نجسة، مع أنه لو وقف برجليه على أرض نجسة وصلى صلاته باطلة، فقط موطن السجود جبهة، حماقات لا تحصى. نعم.
0: قال وحماقاتهم يطول وصفها لا يحتاج إلى أن تنقل بإسناد، ولكن ينبغي أن يعلم مع هذا أن المقصود أنه من ذلك الزمان القديم يصفهم الناس بمثل هذا من عهد التابعين وتابعيهم، كما ثبت بعض ذلك إما عن الشعبي وإما أن يكون من كلام عبد الرحمن، وعلى التقديرين فالمقصود حاصل، فإن عبد الرحمن كان في زمن تابع التابعين، وإنما ذكرنا هذا لأن عبد الرحمن وكثير من الناس لا يحتج بروايته المفردة إما لسوء حفظه وإما لتهمة في تحسين الحديث.
1: كذب عبد الرحمن بن مالك، وليس العمدة عليه، إنما يقول هذا مشهور. نعم.
0: وإن كان له علم ومعرفة بأنواع من العلوم، ولكن يصلحون للاعتضاد والمتابعة كمقاتل ابن سليمان ومحمد بن عمر الواقدي وأمثالهما، فإن كثرة الشهادة والأخبار قد توجب العلم، وإن لم يكن كل من المخبرين ثقة حافظة، حتى يحصل العلم بمخبر الأخبار المتواترة، وإن كان المخبرون من أهل الفسوق إذا لم يحصل بينهم تشاعر وتواطؤ، والقول الحق الذي يقوم عليه الدليل يقبل من كل من قاله، وإن لم يقبل بمجرد إخبار المخبر به. فلهذا ذكرنا ما ذكره عبد الرحمن بن مالك ابن مغول، فإن غاية ما فيه أنه قاله ذاكرا لا آثرا. وعبد الرحمن هذا يروي عن أبيه وعن الأعمش وعن عبيد الله بن عمر، ولا يحتج بمجرد مفرداته فإنه ضعيف. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يوجد في جنس الشيعة من الأقوال والأفعال المذمومة، وإن كان أضعاف ما ذكر، لكن قد لا يكون هذا كله في الإمامية الإثنى عشرية ولا في الزيدية، ولكن يكون كثير منه في الغالية وفي كثير من عوامهم، مثل ما يذكر عنهم من تحريم لحم الجمل، وأن الطلاق يشترط فيه رضا المرأة، ونحو ذلك مما يقوله بعض عوامهم، وإن كان علماؤهم لا يقولون ذلك، ولكن لما كان أصل مذهبهم مستندا إلى جهل كانوا أكثر الطوائف كذبا وجهلا.
1: انتهى الشاهد، وصلنا، انتهى هذه المقدمة، انتهت مقدمة شيخ الإسلام، أردنا الوصول إليها ثم يدخل في الرد، هذه عبارة عن مقدمة. طيب إلى هنا، بارك الله فيكم.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. صحيح البخاري

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

0: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: فعشر ذي الحجة هي موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة. إذا كان أرباب الدنيا أرباب التجارة في الدنيا لهم مواسم يضاعفون فيها من جهودهم بغية مزيد من الأرباح، أيضا في التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة لها مواسم تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها الخطايا والسيئات. ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة. ويكفينا أن ربنا عز وجل في كتابه الكريم أقسم بها وقال سبحانه: والفجر وليال عشر. والمراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة. لماذا قال وليال عشر ولم يقل والأيام العشر؟ لأن العرب من عادتها أنها تعبر عن الأيام بالليالي، وهذا أسلوب معروف عند العرب، ولهذا قال الله تعالى وليال عشر، والمراد بذلك عشر ذي الحجة. والله تعالى عظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم، وهذا يدل على عظمة هذه العشر وعلى عظيم مكانتها ومنزلتها وشرفها، إذ أن الله تعالى أقسم بها. الصحابة رضي الله عنهم طرحوا سؤالا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، مع عظيم مكانة الجهاد في الدين وكونه ذروة سنام الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا حالة واحدة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
0: خير عند ربك.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: إلى رحاب الله سنعبر الفج، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحج. إلى رحاب الله أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، في حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث فيها عن يوم عظيم هو يوم عرفة والأعمال المشروعة فيه. فيوم عرفة من أعظم الأيام، بل قال بعض العلماء أنه أفضل أيام السنة، وهذا اليوم هو اليوم المشهود كما في قوله جل وعلا وشاهد ومشهود، وهو يوم عظيم من أيام الله المباركة وموسم من مواسم الطاعة والعبادة، فيه تقال العثرات وتسكب العبرات وتغفر الخطيئات، يوم ذل وخضوع وبكاء وخشوع، يوم رحمات ونفحات. يوم عرفة من أيام الله المباركة الجليلة، فيه نزل قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو يوم إياس الكفار من دين الإسلام، وهو يوم إكمال الدين ويوم إتمام النعمة ويوم الرضوان، يوم أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة على الأمة. فهذا دين الإسلام، فيه من الكمال والتمام ما يحتاج إليه البشر في كل زمان ومكان، ليس بحاجة إلى زيادة، فهو دين محكم بيّن الله فيه الحلال والحرام. يقول جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين. وحق على كل من حضر هذا اليوم العظيم وشهد عرفه مع الحجاج أن يخبت إلى ربه ويوفي الشكر حقه، أن وفقه الله عز وجل للوقوف مع الحجاج في هذا الموقف العظيم والمشهد الكبير الذي لا يتكرر إلا مرة في العام. وهذا المشهد من أعظم المشاهد أثرا على النفوس، والحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه ولا وصفه. وسل من شئت ممن حج تجده لا يقدر على وصف ما يتنزل في هذا اليوم من الرحمات والبركات والنور. جاء في صحيح مسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يوم

0: باهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، فربهم يسأل وهو أعلم بهم سبحانه. فلا تسأل عن حال من حضر في هذا الجمع المهيب الذي يعتق الله فيه الرقاب ويغفر الذنوب. ولذلك كانت أحوال السلف رحمهم الله في هذا اليوم عجيبة مؤثرة، ومن يتأملها يدرك منزلة هذا اليوم في قلوبهم، وهم بذلك يقتفون أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو يوم عرفة رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأخذ في الدعاء صلى الله عليه وسلم والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس. وإن على الحاج أن يجتهد كثيرا في هذا اليوم، لأن الحج عرفة، والرب سبحانه وتعالى يدنو من أهل الموقف ويباهي بهم ملائكته، فليكن الحاج مستشعرا ذلك، متذكرا بهذا الموقف العظيم يوم القيامة بين يدي رب العالمين، متذكرا حال السلف في عرفات، ففيها تذكرة وعبرة بحال السلف، وفيها حفز للنفوس على الاقتداء بهم، حيث كانوا في دعائهم وتضرعهم يزدرون أنفسهم ويتذللون إلى ربهم في عرفة. مستمعي الكرام، يكون الإخبات والتواضع والتوبة من الذنوب لعلام الغيوب، يكون الاعتراف بالعجز والضعف والتقصير والذل والحاجة إلى الرب العفو الغفور. يوم عرفة يوم يغتاظ فيه الشيطان. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رؤي الشيطان يوما فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر. هذا اليوم يوم المباهاة. في الحديث إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين أي بارزين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهنيئا لمن وفقه الله للحج وأداه على الوجه المشروع الذي طلب منه. هذا اليوم يشرع للحاج إذا صلى الفجر وطلعت الشمس أن ينطلق إلى عرفة وهو يلبي ويكبر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. وقال أنس رضي الله عنه: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وتكون صلاة الظهر والعصر في عرفة جمعا بأذان واحد وإقامتين بعد الزوال. وعلى الحاج التيقن من الوقوف بعرفة، لأن وادي عرنة ليس من عرفة. والحمد لله توجد الآن علامات وحدود، ويوجد ولله الحمد مرشدون يبينون للناس أنهم داخل حدودها أو خارجها. ومكان الوقوف يبينه قوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ويستشعر الحاج مستمعي الكرام في هذا اليوم الموقف العظيم يوم القيامة، فهم يجتمعون في صعيد عرفات في مكان واحد بلباس واحد من كل الألوان والأجناس. ويوم عرفة هو يوم الدعاء، وفي الدعاء يستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر من الدعاء والذكر قائما وقاعدا، ويلزم آداب الدعاء من البدء بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكرر الدعاء ويلح فيه ويكون على طهارة ويخفض به الصوت.
1: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

التكبير مجاهرين به أكثر من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم.
1: دروس من الحج المبرور.
0: الدرس الرابع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس الحج، وهذا الدرس يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: نود الشيخ صالح حفظكم الله أن تتحدثوا في هذا الدرس عن تحقيق التوحيد في الحج وأثر ذلك على المسلم والمسلمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحج وغيره من العبادات لا بد أن يكون مبنيا على التوحيد أولا، والإخلاص لله عز وجل فيه، ولا بد أيضا أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذين الأمرين في كل عبادة. والله جل وعلا قال في الحج: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا الحج والعمرة، هذا فيه الأمر بإتمام الحج والعمرة بأداء مناسكهما على الصفة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله: تم الحج والعمرة لله. هذا فيه الإخلاص لله عز وجل، فلا يكون في الحج رياء ولا سمعة، ولا يكون فيه مقصد لطمع الدنيا ومكاسب الدنيا، وإنما يكون القصد فيه ثواب الله عز وجل وطاعة الله عز وجل. ولا مانع أن يكتسب في الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذه نزلت في الاتجار في الحج، فلا بأس أن الإنسان يطلب الرزق في الحج ويبيع ويشتري في الحج، ولا يؤثر ذلك على الحج ولا على العمرة، والحمد لله. والعبرة بما في القلوب والنيات والمقاصد، والله جل وعلا لا ينظر إلى صور العباد وأعمالهم، وإنما ينظر إلى قلوبهم ونياتهم، فهو أعلم بما في صدورهم وما في صدور العالمين. فالحاج أولى أن يكون مراقبا لله عز وجل في كل ما يأتي وفي كل ما يذر، ليكون حجه مبرورا لا يخالطه معصية أو مخالفة، ليكون مبرورا عند الله مبنيا على البر والتقوى والإحسان في العبادة. هذا هو المطلوب في الحج وفي العمرة. ولا يكون حجه كما قال الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، يعني حرام، فما حججت ولكن حجت العير، ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. على المسلم أن يستشعر هذا، وأن يكون دائما وأبدا في كل العبادات، في الحج خاصة، أن يكون مبنيا عمله مبنيا على هذين الأمرين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون عمله مقبولا عند الله، لا ولا يكون تعبا بلا فائدة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
2: شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
5: سورة النجم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في مساحة صغيرة لا تتجاوز 330 مترا مربعا، روضة من رياض الجنة يتنافس ملايين المسلمين للصلاة فيها. الروضة الشريفة قطعة من الأرض شرفها الله بملامسة أقدام الحبيب عليه الصلاة والسلام وقبلت جبينه وشهدت على خطبه ومجالسه واحتضنت الوفود القادمة إليه. تعرف حدود الروضة الشريفة بأعمدتها المختلفة والمزينة بنقوش خاصة، فأعمدتها المكسوة بالرخام ونقوشها المطلية بالذهب واسطواناتها الثمانية شواهد على حكايات الرسول مع صحبه الكرام. فاسطوانة عائشة هي التي كان يصلي عندها بداية تحول القبلة، واسطوانة الوفود كان يستقبل عندها الوفود القادمة إليه، واسطوانة السرير التي كان يعتكف عندها، واسطوانة الحرس واسطوانة التوبة. وفيها منبره الشريف الذي توالت عمارته على مر القرون والأزمان، وهو من المرمر النقي مزين بزخارف إسلامية ومنقوش عليه نقوشا في غاية الصنعة والإبداع ومطليا بماء الذهب. في العهد السعودي حظيت الروضة الشريفة بالاهتمام الأبرز، فزينت جدرانها بالنقوش المعمارية الجميلة وزخرفت قبابها، وأقيم حاجز نحاسي يفصل بين مقدمة المسجد والروضة، وعليه مدخلان يكتنفان المحراب، ونقلت الصلاة من المحراب الأمامي إلى محراب الروضة الشريفة.

0: لو عندك فتوى أو حكم في الحرم مين تسأل؟
1: أسأل الشيخ.
0: مين الشيخ؟ في أحد معين ولا؟
1: لا لا الشيخ موجودين.
2: في شيء واخذوا؟
0: موجودين في الحرم؟
2: موجودين ما إن شاء الله.
3: يعني جميع الأشياء يعني جيدة ممتاز.
4: بسأل هنا في الأرشين.
5: لا لا ما نعرف.
0: من عالم.
6: من
0: المفتي. المفتي.
6: عالم نعم.
0: الكثير منا يمكن ينسى بعض الأمور الشرعية المتعلقة بالمناسك أو عنده فتوى. مين يسأل داخل المسجد الحرام؟ مباشرة لما تدخل المسجد الحرام راح تلاقي هذه الهواتف الموجودة. كل اللي عليك ترفع السماعة وراح يرد عليك الشيخ وأعطيه السؤال أو الفتوى وراح يجيبك. عدد هذه الهواتف الموجودة في المسجد الحرام 23 هاتف موزعة في أرجاء المسجد الحرام. أما لو كنت في ساحات الحرم المكي الشريف فهناك 19 كابينة مخصصة لإجابة السائلين. الأشخاص اللي فيها ما شاء الله تبارك الله مؤهلين، بعضهم قضاة وبعضهم معلمين في معهد الحرم المكي الشريف. حتى لو كنت داخل المسجد الحرام وعندك فتوى أو سؤال شرعي هذه المكاتب موجودة وبإمكانهم مساعدتك. السلام عليكم.
7: السلام ورحمة.
0: يعطيك العافية.
7: حياك الله يا مرحبا.
0: أعطينا مدى إقبال الحجاج والمعتمرين لهذا المكان.
7: الحمد لله نحن الآن في تزايد من الزوار والمعتمرين على هذا المكان. نحن في إدارة التوجيه والإرشاد على أتم الاستعداد نقوم في هذا المكان وفي غيره من الأمكنة بتوزيع الكتب والمطويات وكذلك توجيه الزوار والمعتمرين لمكان الفتية وهذا أحد الأمكنة، وكذلك على الهواتف الموجودة عبر الأبواب الرئيسية هواتف مجانية تعمل على مدار 24 ساعة.
0: يعطيك العافية.
7: حياك الله. يا مرحبا.
0: وعلى فكرة مو بس كذا، خدمة الإفتاء متاحة في المسجد الحرام على مدار 24 ساعة. وللعلم قبل موسم الحج والعمرة يتم طباعة ملايين الكتب والمطويات التوعوية والإرشادية وبلغات مختلفة. ليش؟ لتوعية حجاج وعمار بيت الله الحرام في مواضيع مختلفة حول العقيدة وبعض المسائل الشرعية وأيضا طريقة أداء نسك الحج والعمرة. ختاماً كل هذه الخدمات اللي ذكرناها جزء بسيط من اهتمام رئاسة شؤون الحرمين بقاصدي بيت الله الحرام لتوعيتهم وإرشادهم. وعلى فكرة في المواسم يزيدون عدد هؤلاء المشايخ علشان يستفيد أكبر عدد ممكن من زوار بيت الله الحرام. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. في أمان الله.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة ابن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد، فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة

0: القائمة: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: وأركان الحج أربعة: الإحرام بالحج في القلب ينوي الحج، والواجب يكون من الميقات الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة، والسعي. هذه أربعة أركان للحج، وله واجبات سبعة بينها العلماء. أولها الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الإنسان، كل إنسان يحرم ميقات بلده، يجب عليه إذا مر عليه بنية الحج يحرم من الميقات أو بنية العمرة كذلك. الثاني كونه يقف بمزدلفة بعد انصرافه من عرفات يبيت فيها. والثالث المبيت بمنى ليلة 11 و 12 لمن تعجل، والليالي الثالث لمن لم يتعجل ليلة 11 و 12 و 13. والرابع رمي الجمار، هذه من واجبة الحج. والخامس الحلقة والتقصيل للرجل والتقصيل المرأة، الحلقة للرجل أو التقصيل مخير، والمرأة ليس لها إلا التقصيل. والسادس طواف الوداع، لابد من كون الإنسان يفرغ من حجه يطوف الوداع عند سفره إلى بلاده. والسابع الوقوف بعرفة إلى الغروب، وإن إذا وقف بعرفة نهارا يكمل إلى الغروب، هذا سابع. أما إن وقف في الليل كفاه الوقوف بالليل والحمد لله، لكن إذا وقف نهارا يلزمه أن يكمل إلى الغروب. في سبعة واجبات، من ترك شيئا منها وجب عليه دم، إلا يكون له عذر شرعي، هذا مبسوط في كتب المناسك وموضح. وهناك أشياء مشروعة للحاج من تلبية من حين يحرم يلبي، والإكرام من ذكر الله عز وجل، والإكرام من الطواف إذا تيسر ذلك، قراءة القرآن، إلى غير هذا من وجوه الخير التي يفعلها في الحرم الشريف في مكة المكرمة أو في المدينة إذا زار المدينة. هذه مكملات وفيها فضل.
0: خير عند ربك عند ربك.
2: آيات الحج.

0: جاء في كتاب الله بعض التفصيل في عبادة الحج العظيمة وما يجب على الحاج. فبعد أن أمر الله نبيه إبراهيم أن ينادي الناس للحج راكبين وراجلين، أبان أن ذلك القدوم للحج فيه منفعة دنيوية وأخروية، ثم ذكرهم بالواجب عليهم من بهيمة الأنعام وسوقها للهدي. فبعد قضاء الواجب والطواف والمشاعر عليهم ذبح ما تيسر لهم من الإبل أو البقر أو الغنم،
1: فإذا ذبحوها فليأكلوا ما شاء الله منها، وليطعموا الفقير البائس والمحتاج القاعد في بيته ومن يتعرض لهم بالسؤال والصدقة. فهذه عبادة تقرب إلى الله، وهي سبيل إلى الجنة بالإخلاص التام فيها، لأن الله لا يريد من دماء تلك الذبائح ولحومها شيئا، ولكن يريد تقوى القلوب من عباده. آيات الحج.
2: بعد أيام نستقبل عشر ذي الحجة، فما نصيحتك للجميع في استغلالها؟ أرجو بيان فضلها والأعمال التي تسن فيها.
3: نعم، عشر ذي الحجة تبتدئ من دخول شهر ذي الحجة وتنتهي بيوم العيد، عيد النحر، والعمل فيها قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعلى هذا فإني أحث إخواني المسلمين على اغتنام هذه الفرصة العظيمة، أن يكثروا في العشر، عشر ذي الحجة، من الأعمال الصالحة كقراءة القرآن والذكر وبأنواعه: تكبير، تهليل، تحميد، تسبيح، الصدقة، الصيام، كل الأعمال الصالحة اجتهد فيها. والعجب أن الناس غافلون عن هذه العشر، تجدهم في عشر رمضان يجتهدون في العمل أو لا، نعم يجتهدون، لكن في عشر الحجة لا تكاد ترى أحدا فرق بينها وبين غيرها. ولكن إذا قام الإنسان بالعمل الصالح في هذه الأيام العشر أحيا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعمال الصالحة. هذه العشر إذا دخلت والإنسان يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، كل هذه لا يأخذ منه إذا كان يريد أن يضحي. فأما الذي يضحى عنه فلا حرج عليه. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يضحي عنه وعن أهل بيته في أضحية واحدة كما هي السنة، فإن أهل البيت لا يلزمهم أن يمسكوا عن الشعر والظفر والبشر، وإنما الذي يلزمه من المضحي اللي هو الأب. وما تسمعون من هذه العبارة حرم على من يضحي أو يضحى عنه، فإنها عبارة لبعض العلماء. أما الحديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا. فوجه الخطاب لمن يريد أن يضحي. ولكن لو قال قائل: إذا كان هذا الذي يريد أن يضحي سافر للحج فسوف يؤدي العمرة ويقصر مع أنه أوصى أهله أن يضحوا، نقول هذا لا يضر، لأن التقصير في العمرة يسر لا بد من فعله، وكذلك التقصير في الحج والحلق لا بأس به وإن كان لا يدري هل ضحى أهله أم لا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ولمسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه الترمذي والنسائي بنحو هذا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد
1: حيث تتنزل السكينة، وتخشع القلوب، وترتفع الأكف بالدعاء.
0: رواه البزار.

0: نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة.
1: يعني ابن مسعود رضي الله
0: نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب،
1: وضعه في الأرض،
0: وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
1: ردوا عليه، رد عليه من هو خير منهم. رواه البزار والطبراني، وأحد إسنادي البزار جيد قوي.

0: فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس

والترمذي وحسنه والنسائي. وعنه رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال: سلام عليكم. فقال: عشر حسنات. ثم مر آخر فقال:

الله وبركاته، فقال: 30 حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس.

0: أكبر.
1: تكبير المجاهدين به أكثر من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي شرع لأهل الأقطار أن

العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: الجلال والإكرام.
1: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: نداءات ربانية.
3: نداءات ربانية.
2: يحفل كتاب ربنا جل وعلا بنداءات ربانية عظيمة يخاطب بها ربنا جل في علاه البشرية كافة، منها نداءات موجهة للمؤمنين خاصة،

0: يعلمون.
1: والبعض منها موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة.
2: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم.
1: نداءات ربانية.
3: والمؤمن يستفيد من كل هذه النداءات، حتى النداءات الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض والهدف الأساس من هذه النداءات شد الانتباه لما يتضمنه الخطاب الرباني من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
4: من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. نداءات ربانية.
4: نداءات ربانية
1: مع طلال الزايدي والدكتور محمد بن مطر السهلي.
5: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. نحن وإياكم في البرنامج الأسبوعي في ملكوت الله، وفي هذا البرنامج نسلط ضوء على آيات الله سبحانه وتعالى وإعجازه في خلقه، لنقترب من هذه المخلوقات تقربا لله سبحانه وتعالى وزيادة في إيماننا بالله عز وجل أن خلق هذا الكون بتفاصيل كثيرة، فننظر إلى الله عز وجل بما خلقه من آيات ومعجزات في خلقه، وما علينا إلا أن نتبصر في ذلك ونزداد يقينا لنعبد الله سبحانه وتعالى مفردين له بالطاعة. يسرنا في هذا الدرس أن يكون معنا الشيخ مروان حسن حمود الباحث في مجالات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وفي حديث السلام عليكم الشيخ مروان وحياكم الله.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والمستمعين الكرام،
5: أهلا وسهلا بكم الشيخ. أيضا هذه أطيب التحايا من فريق العمل، من التنفيذ الإذاعي عبد العزيز عسيري، ومن الإخراج عادل أسليهبي، وهذه تحياتي محدثكم محمد القرمي.
6: مرحبا بكم،
5: حياكم الله الشيخ مروان. كما قررتم في هذا الدرس يكون الحديث عن الاستنساخ، هذا العلم الحديث الذي طرأ على العالم منذ عقدين أو أكثر بقليل. فالاستنساخ الذي أشغل كثيرا من العلماء في هذا المجال، حبذا أن تتحدث أولا في التعريف بهذا العنوان الاستنساخ، وهذا حتى نمهد للموضوع، ثم نأتي إن شاء الله إلى النقاط التالية.
7: عن أصحابك فلا تسمعهم،
6: حياكم الله،
7: وابتغي بين ذلك سبيلا،
6: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، عنك القرآن وعلى آله وصحبه ومن والاه.
7: عن عبد الله بن عمر
6: حقيقة كما تفضلتم الموضوع قديم،
7: سمعت رسول
6: لكن
7: الله
6: الذي يهمنا في موضوعنا اليوم يقول موقف القرآن الكريم
7: كلكم راع وكلكم من هذا مسؤول الأمر عن رعيته،
6: وأين فالإمام وجد الرد على هذا ردا مفحما،
7: والرجل في أهله
6: كل من أراد
7: هو مسؤول عن رعيته
6: في هذا الكتاب الكريم،
7: في بيت زوجها رعيته
6: ويخزى
7: وهي
6: ويبتعد
7: عن
6: وهو بعيد عن أن يصل إليه، لأن الله تعالى تعهد بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
7: متفق عليه.
6: الاستنساخ عن أبي ذر رضي الله يعني عنه هو حقيقة فكرة علمية،
7: خرجت ليلة من الليالي
6: فكرة فتنة
7: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده،
6: وفكرية وعقدية لدى الكثير من المسلمين،
7: فظننت أنه وبخاصة يمشي معه
6: لدى من لم يطلع على عقيدته الإسلامية الاطلاع الكافي،
7: في ظل القمر
6: حيث بدأ
7: التفت فرآه
6: بمثل هؤلاء تعارض
7: من هذا
6: هم اعتقدوه،
7: قلت
6: من أن القرآن الكريم يقرر حتمية التناسل من الذكر والأنثى، حيث يقول جل جلاله:
7: قال فمشيت
6: ومن
7: معه
6: كل
7: ساعة
6: شيء خلقنا زوجين لعلكم
7: إن
6: تذكرون،
7: إن المكرين هم المقلون يوم القيامة،
6: كما قال عز وجل:
7: إلا
6: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى
7: فيه
6: من نطفة إذا تمنى
7: بين يديه ووراء.
6: طبعا علماء الاستنساخ قد استنسلوا نعجة من ثلاث نعاج لم يكن بينهم ذكر،
0: ولم يحتاجوا إلى ذلك،
6: وخالفوا بذلك الطريقة الفطرية في التناسل الحيواني كما قرره الخالق سبحانه وتعالى، أي استنسلوا من الإناث فقط دون الذكور، هكذا هم يقولون وهكذا فعلوا وهكذا إن شاء الله نرد عليهم.
5: نعم. إذن هم يقولون بأنهم تمكنوا من الاستنساخ بدون ذكر في المخلوقات، هذا ادعاء يتعارض كما تفضلتم مع ما قرره القرآن المجيد، فما الرد على ذلك؟
6: بارك الله فيك. الاستنساخ كما هو معلوم في مفهومه العلمي يعني استيلاد أو استنسال كائنات حية مطابقة في أوصافها تماما للأصل الذي استنسخت منه، لكن بطريقة تغير الطريقة الفطرية القائمة على التزاوج بين الذكر والأنثى. لكن قبل ذلك أرى من المناسب بيان ما فعله علماء الاستنساخ، لا بد من معرفة ما يلي. الخلايا في جسم الإنسان كثيرة، نوعان رئيسيان: خلايا جسدية فيها كامل المورثات الجنسية الكروموزومات، وخلايا جنسية ذكرية وأنثوية في كل منها نصف عدد المورثات، بدل أن تكون كاملة في الإنسان في الذكر 23 وفي الأنثى 23، يعني في الذكر في الحيوانيه المنوي والأنثى في بويضيتها الأنثوية. هذا لابد من معرفته قبل أن نخوض في الحديث.
5: نعم.
6: ويتلخص ما قام به علماء الاستنساخ بأنهم أخذوا خلية جسدية من كائن حي يحوي كامل المورثات الكروموزومات وزرعوها في بويضة الأنثى من نعجة ثانية، لكن بعد أن فرغوها من مورثاتها ثم عرضوا هذه الخلية المؤلفة من النعجتين لنبض كهربائي بعدما وفروا لها الجو الحيواني المناسب. ما هو الجو الحيواني؟ الدفء وكذا، وأجاعوها جدا حتى تبدو شرها إذا جاءها ما يغذيها، وقدموا لها الغذاء فانهالت هي، بدأت بالانقسام لما جعلها تبدأ بالانقسام والتكاثر، ولما بلغت في انقساماتها حدا معينا زرعت في رحم أنثى ثالثة، الرحم المستأجر كما يقال.
5: نعم.
6: واستمر الانقسام ومن ثم التمايز أي تشكل الأنسجة والأعضاء حتى تمام خلقة الجنين وبالتالي ولادته. هذا ما حصل في معهد روزلين في اسكتلندا في مدينة أدنبرا البريطانية، حيث جرى استنسال النعجة دولي يوليو عام 1996 للميلاد. ولو ناقشنا هذه العملية كما تفضلتم علميا للاحظنا ما يلي وكما طلبتم في بداية حديثنا. أولا، العلماء الذين قاموا بالعملية لم يخلقوا شيئا، بل استخدموا مخلوقات جاهزة، لكنهم استخدموها كما أسلفنا بطريقة ملتوية تخالف الطريقة الفطرية كما قلنا. والخلق هو إيجاد الشيء من العدم على غير مثال سابق، كما يخلق رب العالمين هكذا. إنهم لم يوجدوا شيئا من العدم، بل صنعوا من ما هو موجود. هذا أولا. ثانيا، أنهم ادعوا أنهم استنسلوا نعجة من 3 نعاج إناث ولم يحتاجوا لوجود الذكر، وهذا الادعاء الباطل مغالطة علمية فيها احتيال، إذ إنهم استخدموا خلايا جسدية وجنسية. هذان النوعان لم يأتيا إلا من أصل ذكر وأنثى، أم ماذا يعني؟ أخذوها من ضلع نعجة يعني أولى
5: سبحان
6: تعمل
5: الله.
6: كامل المورثات، ونزعوا من الثانية كما قلنا نواتها ورموها بعيدا وعطوا نواة كاملة وهي جسدية وليست أنثوية، هذه مغايرة هائلة يعني بعلم يعني علم البيولوجيا. فالنعاج الثلاث من أين ولدنا يا أصحاب النعجة؟ دلي. ولدنا من ثلاث نعاج كنا من صلب ذكور ثلاثة، أليس كذلك؟
5: نعم.
6: إذا لما التقطيع على الناس والتهويل وكذا؟ إذ هم لا يزالون ولن يزالوا على مائدة التكاثر الجنسي القائم على التزاوج بين الذكر والأنثى. فقد شارك الذكر بمورثاته في عملية السنساق كما ذكرنا، كما أنهم لم يبدلوا الفطرة بل غيروها. لاحظوا، وفرق بين التبديل والتغيير، أليس كذلك يا شيخ محمد؟
5: صدقتم يا شيخ.
6: يعني لاحظت، أراك تقول لي تسألني ما الفرق بين التبديل والتغيير؟
5: نعم صحيح، إذا كان هنالك تبديل وتغيير كما سمعنا منكم فهل يلتقيان أو يفترقان؟
6: ثم هل هما مترادفتان أم لا؟ مترادفتان، التبديل تغيير، لكن هذا شيء وهذا شيء. ما في كلمة في كتاب الله لو أدير لسان العرب كلهم على أن يبدلوا بدالها في كتاب الله لما استطاعوا لو بقوا ألف عام.
5: سبحان الله.
6: كتاب الله له كما تقول رحمة الله عليها عائشة، يعني الدكتورة عائشة عبد الرحمن، هذه كانت من كبار البليغات، تقول للقرآن الكريم معجمه الخاص. أما معاجم اللغة العربية فهي كثيرة، هي من وضع البشر. إذن هذا الكلمة نبين الفرق بينهما كما طلبت، بارك الله فيكم.
5: صدقتم.
6: يقول تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا، ولم يقل تعالى حتى يبدلوا. بدوات العباد المخاطبين في الآية الكريمة باقية، والمطلوب منهم تغيير ما بأنفسهم من صفات لا يرضاها الله تبارك وتعالى، لكن ذواتهم ما تبدلت، هذا التغيير يعني التبديل عفوا. إذا حتى يغيروا ما بأنفسهم،
5: هذا التغيير
6: هذا كائن في الإنسان، في الحيوان، في أي شيء، أي كائن حي، التغيير هذا وخاصة في الإنسان الذي له عقل ويفكر وإدراك وإلى آخره، هذا يعني أن صفات الإنسان تتغير، وطلب الله تعالى منهم أن يغيروا أنفسهم ما يبدلوا. التبديل بمعنى إلغاء الذات والصفات. طيب، يقول جلاله على الاستبدال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أي يستبعدكم ويخلف مكانكم قوما آخرين غيركم. وهكذا يقول جل شأنه لا تبديل لخلق الله. هل وضح معنى الآن معنى هذا السابنا؟
5: صحيح.
6: الفرق بين التغيير والتبديل.
5: نعم صحيح.
6: إذن التغيير تغيير صفة فقط، التبديل تبديل نسف الصفة وصاحب الصفة
5: بالكلية.
6: بالكلية. لماذا قلنا هذا؟ سيأتي. ولو وضعنا عملية الاستنساخ في ميزان عقيدتنا الإسلامية، الآن يظهر لنا ما يلي. أولا، إن الكشف عن أسرار الخلق ليس خلقا كما ذكرنا، فما قام به علماء الاستنساخ إنما هو كشف لبعض النواميس الربانية التي تحكم فيزيولوجيا الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، وليس خلقا لأي جزء منها. إذا يقول تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، ما هو لا يستويان. ثم يقول تعالى في سورة لقمان هذا خلق الله فأروني أيها الذين تنكرون ذلك ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا واحد. ثانيا، لم يقم علماء الاستنساخ بما قاموا به بمعزل عن مشيئة الله. يجب أن نفهم هذا. يعني رب سائل يسأل أستاذنا الكريم وأخوتنا المستمعين، يسأل ويقول يا أخي لماذا سمح لهم الله بهذا الشيء؟ يعني الشيطان بالمرصاد. الشيطان عنده معلومات يعني حصلها من طرده من الجنة إلى أن تقوم الساعة. قد يعلم الجن والإنس ما يريد أن يعلم، فيوحي لهم زخرف القول غرورة، إن كان شيطان إنسي أو شيطان جني. فبالتالي هذا الأمر يعني يضعهم في الزاوية حتى يقروا بالأخير ويعترفوا أن أمرهم في فساد، وأن أمرهم ملتوٍ، وأن أمرهم لا يقبل كما سيأتي نتائج ذلك. نحن نتكلم الآن، لا نزال بسؤالكم الأول، أنه ما الموقف، ما الرد على هؤلاء؟ نعم. ثانيا، إذا قلنا لم يقم علماء الاستنساخ بما قاموا به بمعزل عن مشيئة الله، فلو لم يشأ الله جل جلاله لم يفعلوا ذلك. كيف؟ ما الدليل؟ يقول تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، تركهم وما يكذبون، خلوا يكذبوا. فكل حادث في الكون يجري بقضائه وقدره جل جلاله وبمشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. يقول تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، ما دام الأمر كذلك فكيف يخلق الله على أيديهم تلك المخلوقات المستنسخة بطريقة تخالف الفطرة؟ سؤال يسيره، يعني يسيره من يسيره.
5: نعم.
6: الجواب نجده في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. جاء في شرح العقيدة الطحاوية حول الخلق والأمر نقلا عن الإمام ابن القيم في كتابه شفاء العليل، أتمناه لكل أخ يشتريه ويقرأه، ويقول إن الله سبحانه له الخلق والأمر، وأمره سبحانه نوعان، أمر كوني قدري وأمر ديني شرعي، هذا شيء وهذا شيء. فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحبه وما يكرهه، كله داخل تحت مشيئته، كله داخل تحت مشيئته. خلق إبليس وهو يبغضه، وخلق الصحابة الكرام وهو يحبهم ويرضى عملهم. إذن محبته ورضاه متعلقة بالأمر الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله، فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعا، فهو محبوب للرب واقع بمشيئته كطاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين. فلفظ المشيئة كوني ولفظ المحبة ديني شرعي. نرجع إلى جماعة الاستنساخ. إذن ما فعله علماء الاستنساخ أمر كوني قدري وليس أمرا دينيا شرعيا. الله تعالى قال ما يبدل، الله تعالى نهى أن يبدل الإنسان ما خلق الله تعالى، لا تبديل لخلق الله، آية صريحة جدا. كيف جت؟ يعني قلنا هذا الأمر يعود إلى الأمر الكوني وليس الأمر الشرعي. الشرعي ما لا يأمرك أيها المستنسخ أن تستنخف بهذه الطريقة التي هي حيلة على الآخرين الذين لم يفهموا الموضوع كما يعلم كما يجوز، وبالتالي ضلوا وأضلوا. قال كان القرآن الكريم فيه ما فيه، هذا القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، حكيم أن يضع الأمور مكانها، حميد أنه محمود لا يطأ على ذاته العلية شيء من النقص إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد. إذن هذا الأمر يجب أن ينتبه إليه الناس، إنه أكثر كبير. رحمك الله يا يا يا يا أيها العالم الجليل ابن القيم، يعني فرق بين هذا وذاك.
5: صحيح صحيح.
6: إيه نعم. إذن هنا يقول إذن ما فعله علماء السنسار أمر كوني قدري وليس أمرا دينيا شرعيا. يقول الإمام الطحاوي في حاشيته، يقول رحمه الله وأفعال العباد خلق الله وكسب العباد، نحن نفعل أفعال. طيب الأفعال نوعان، إما للخير أو للشر، ما بينهما. جميل. الإنسان مسؤول أمام الله، خلقكم وما تفعلون. خلق الله تعالى الإنسان بريئا من الشرك والكفر أصلا على فطرته، أليس كذلك؟
5: نعم.
6: طيب بعد ذلك قال له افعل هذا ولا تفعل هذا، قام الإنسان فارتكب شرا، وقام إنسان آخر فارتكب فعمل خيرا، هل يستويان مثلا؟ هل الله تعالى مشيئته تدخلت في الاثنين؟ خلق الاثنين الله تعالى امتحانا لمين؟ للإنسان. لما نزل من السماء سيدنا آدم ثم ذريته طلب منهم أن يقيموا الشرع الحنيف ويكون خليفة الله في الأرض، وبالتالي لازم يحكم بما أنزل الله كأول نبي عليه السلام. لما صار هذا الأمر صار هذا يعاقب عدلا من الله، لأنه أمر أن لا يفعل فعارض الله فاستحق العقاب، وهذا أجره الله عز وجل أجرها يستحقها، وهذا من فير كرم الله تعالى. إذن أعطى كرما ومنع عدلا، خلقكم وما تفعلون. خلق لا واحد يسأل لما خلق ما تفعلون، نقول للامتحان الله تقول له لماذا؟ هل يقال لله تبارك وتعالى الذي لا يدرك إلا الله عز وجل ذاته العلية هل يسأل عما يفعل؟
5: لا سبحانه
6: لا يسأل. يقول تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من هم؟ كل المخلوقات إطلاقا، حتى الحيوانات إذا عادت بعضها البعض سيقتص منها يوم القيامة.
5: الله أكبر.
6: نعجة قرناء نطعت على نعجة عجماء كما ورد في الحديث، هذه يوم القيامة تصير عجماء وهذه تقول كها، ثم لما تنتقم لحالها تلك النعجة من تلك القديمة هذه في الحياة الدنيا يقول الله تعالى لها كونوا ترابا فيكونون ترابا. وهكذا يقول الكافر يوم القيامة يا ليتني كنت إيه كنت ترابا خسرت خسرت والله لست ترابا، تولج من جديد بكل جسدك ويتضخم جسدك ويتضخم ويتضخم حتى تتسع مساحة العذاب.
5: لا إله إلا الله. يقول الله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. يا شيخ
6: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما هي أنت ابتليت، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟
5: ليبلوكم
6: أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
5: هنا وقف شيخ مروان بارك الله فيكم، أرى الحديث مستطردا ولكن إذا أذنتم بفاصل قصير ثم نكمل هذا الدرس وإياكم بإذن الله. جزاكم الله خيرا.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
2: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحيا الله ضيفنا الكريم الشيخ مروان حسن حمود الباحث في مجالات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. حياكم الله يا أبا محمد.
3: أهلا بكم ومرحبا وبالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله شيخنا. كنتم قبل الفاصل تتحدثون عن الاستنساخ، وأتيتم بمثال عن استنساخ بعض العلماء الذين ملأوا الدنيا حديثا وضجيجا بعملهم، بكونهم قاموا بمعجزة في الأرض بجعل هذه المخلوقات تتكاثر، وهو ما جعل كثيرا أيضا من شركات السينما والأفلام العالمية تقوم أيضا بمحاكاة هذه العملية الاستنساخية باستنساخ بشر واستنساخ آلات وما إلى ذلك من الأمور التي ملأت بعض دور السينما. إذن موضوع الاستنساخ أصبح شاغلا لهم ولهم فيه مآرب أخرى، فماذا عن الرد العلمي على ما قام به علماء الاستنساخ في هذا المجال؟
3: ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نقول وبالله التوفيق نتمم حديثنا الذي توقفنا قليلا عنده. قلنا إذن ما قاله الطحاوي رحمه الله: أفعال العباد خلق من الله، نعم، وكسب من العباد. ويشرح ابن العزيز ابن أبي العز الدمشقي هذه العبارة، يقول: وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة. لاحظوا الكلام كم دقيق. أهل الحق يقولون أفعال العباد بها صاروا، كما أسلفنا قليل قبل قليل، صاروا مطيعين إن أطاعوا شرع الله، وعصاة إذا خالفوا شرع الله، وهي مخلوقة لله تعالى. والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات، لا خالق سواه. ولذلك يعني الله تعالى يقول: هل من خالق غير الله؟ يسأل سؤال استنكار. وهذا السؤال الاستنكاري هذا يدل على نفي الأمر نفيا قاطعا، يعني ليس هناك من يخلق سوى الله عز وجل. يعني تقول: لماذا خلق؟ هو الخلق، لماذا يخلق؟ كيف تقول الله كم هذا؟ هذا كفر صريح. الله لا يسأل عما يفعل. لا تتهم حكمة الله، إياك أن تتهم حكمة الله، إياك أن تقرن من ذات الله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. انتبه، هذا لا يقرب عليه مؤمن. إذا ما أمنت بالتفصيل أؤمن بإيجاز وإجمال وود وفوض الأمر إلى الله، كما قال السلف الصالح وهم أوعى من الخلف قطعا. قالوا: أمروها بلا كيف. يعني واحد مثلا: الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ قال: اسمع، انت مين سألك؟ مين سمع لك تسأل كيف استوى؟ الكيفية مين سمع لك فيها؟ كما يقول ابن تيمية في جزئه الثالث في يعني مؤلفه الكبير المعروف، يقول: الله تعالى قريب في علوه، علي في قربه. كلام شامل. الله
2: أكبر. إذن كان الحديث متصلا مع شيخنا الشيخ مروان حسن حمود في موضوع الاستنساخ، وكيف أن علماء المسلمين قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره، وجعلوا هذا العلم سبيلا إلى الله في الإيمان به والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال أيضا ما يشاهدون من أفعال العباد وتصرفاتهم، وكلنا عباد لله عز وجل. كيف أيضا تجرأ من تجرأ ممن لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى وقال ما قال في موضوع الاستنساخ وهو حديثنا اليوم، وكيف أنهم جعلوا الاستنساخ علامة فارقة خاصة في تاريخ البشرية بعدما كان ذلك في موضوع أو في عالم الأحياء من النباتات والحيوانات، إذ بهم ينقلون هذا أيضا إلى عالم البشر. هنالك أيضا من علماء الغرب من عارض موضوع الاستنساخ وقال بأن هذا الموضوع لا يصح أن يكون في العلم البشري في الطب البشري، لابد أن يكون نائيا عنه بالكلية. وهنالك من رحب به وأشاد، وهنا في هذه الحلقة في هذا الدرس يأتي شيخنا وأيضا يبين بالحجة القرآنية والدليل القاطع بأن هذا ليس بخلق، إنما هو تحريك للخلايا، تحريك للكروموزومات وتحريك لبعض الأمور التي يفقهونها في المجال العلمي الطبي، ينقلونها من كائن إلى كائن وإلى آخر كذلك، وبالتالي يصبح لدينا أو يصبح لديهم هذا المخلوق الجديد وهو المستنسخ أو المكرر بكامل الصفات التي وضعوها في ذلكم الكائن. فاصل قصير ثم نعود إليكم مستمعينا الكرام.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.
2: لا

0: من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم
2: في ملكوت الله.
3: نحن وإياكم سمعنا الكرام في برنامج في ملكوت الله، والحديث عن الاستنساخ، وكنا مع الشيخ مروان حسن حمود الباحث في مجالات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، متحدثا عن موضوع الاستنساخ وكيف أن الاستنساخ كان وليد العصر الحديث منذ، إذا قلنا 30 سنة، ولا زال هذا الحديث منصبا في منتديات وفي مواقع، لأنه بالفعل يعتبر حدثا غريبا على الناس وحدثا مبهرا في المجال العلمي، لكن بشرط ألا يكون ذلك معدودا في موضوع الخلق، أي أنه ليس بخلق، إنما هو له من الصفات وله من الإمكانات وله من المسببات الأخرى التي تكون موجودة من أشياء هي موجودة في الأصل وليست إنشاء من العدم. كان الحديث عن تعارض هذا مع ما قرره القرآن العظيم، وقام الشيخ مروان بالرد على هذا الموضوع وتبيان أيضا كيف يكون الخلق وهو لله سبحانه وتعالى على وجه الإطلاق. أيضا بيّن كيف أن التبديل يختلف عن التغيير، إذ إن التبديل يكون بالكلية للشيء والتغيير يكون في شيء منه. أتى كذلك إلى شيء من الحديث عن الرد العقدي بإيجاز على أولئك في فعلهم، حيث قاموا بعمليات الاستنساخ، وكان أيضا الدرس بحاجة إلى تفصيل على منهج عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح. حياكم الله شيخ مروان، ونستدرك ما فات من وقت، تفضل يا شيخنا.
4: بارك الله فيك. إذا قلنا أن الإنسان خالق الله تعالى يخلق أفعاله، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر، وهكذا خلق الباري على أيدي علماء الاستنساخ ما لا يحب ولا يرضى من أفعال عدلا منه جل جلاله لا ظلما، لأن مختار لأنفسهم طريقة الضلالة وخالفة الفطرة، وهو جل جلاله لا يرضى لعباده الكفر والضلال. إذ يقول سبحانه ولا يرضى لعباده الكفر. ولا أرى هؤلاء العلماء إلا أنهم اتبعوا قول إبليس وأطاعوه عندما توعد ذرية آدم عليه السلام بذلك، مخاطبا رب العالمين،

0: فلا يغيرن ما كانوا يبدلن. عارف حاله ما يقدر يتجاوز الحد. الله تعالى في المرصاد. ففيما أمرهم إبليس يعني أمرهم بتغيير خلق الله وقد أطاعوه في ذلك. قال لهم نعم إبليس يعني غيروا خلق الله، ولم يقل بدلوا خلق الله لأن التبديل ليس من شأنه ولا من شأن غيره. نقول إنهم استجابوا لنداء إبليس لأن العبث بالفطرة محاولة تغييرها ليس من صالح البشرية بما يترتب على ذلك، ولا سيما عملية الاستنساخ من آثار مفزعة مدمرة تهدد البشرية أخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا. لكن لا مجال أحبتي في الله هنا لذكرها، وهي معروفة في مغانيها لمن أراد التأكد منها والوقت.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا إن شئتم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس
استأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذنين عمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، نرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. دكتور، بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة التي هي امتداد لحلقاتنا في هذا البرنامج التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام من خلال هذه الأحكام والأوامر والنواهي التي جاءت في شريعتنا الإسلامية، والتي فيها من حفظ الحقوق وإقامة العدل بين الناس، ما يجعل حياة الإنسان وحياة المجتمعات تستقيم وتنمو، ويتحقق بهذه الأحكام والأوامر والنواهي عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة دكتور، من ضمن هذه الحلقات ومن ضمن هذه المواضيع التي نتحدث بها، ما نتحدث به عن الحضانة بعد الفراق الذي يكون بعد الزواج، الحضانة للأبناء، نريد أن نتحدث عنها وعن بعض هذه الأحكام التي جاءت في الحضانة. الحضانة موضوع متسع جدا، لكن نريد أن نتحدث في نقاط عديدة في هذه الحلقة إن شاء الله. أولا دكتور، يعني ما هي وما هو تعريف الحضانة، وكيف سنتحدث عن المحاسن من خلال هذه الحضانة ومن خلال أحكامها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياك الله أخي الشيخ وائل، وحيا الله المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الحقيقة الذي يسلط الضوء على المحاسن لا على الأحكام، محاسن الإسلام في الحضانة. الحضانة من أثر افتراق الرجل والمرأة كما ذكرنا فيما مضى، ما يتعلق بأنه بعد الزواج قد يحصل فراق بين الرجل والمرأة، والحضانة الحقيقة هي موجودة حتى في حال اجتماع الرجل والمرأة، لكن لا يحتاج الناس إلى أحكام الحضانة في حال اجتماع الرجل والمرأة، لأن الرجل والمرأة في بيت

المرأة كما ذكرنا فيما مضى ما يتعلق بأنه بعد الزواج قد يحصل فراق بين الرجل والمرأة، والحضانة الحقيقة هي موجودة حتى في حال اجتماع الرجل والمرأة، لكن لا يحتاج الناس إلى أحكام الحضانة في حال اجتماع الرجل والمرأة، لأن الرجل والمرأة في بيت

0: المالكية رضي الله عنهم. فقلنا العلماء يتكلمون في الحضانة إما فيما يتعلق بالطفل بالذات وهو المتبادر وأكثر الأحكام فيما يتعلق بالطفل، وكمان فيما
1: وهو
0: يتعلق،
1: أيضا المعروف في مفهوم الناس.
0: نعم، وبعضهم يوسع، بعض الفقهاء يوسعون الحضانة ويقولون حفظ من لا يستقل بنفسه، وعلى ذلك يدخل فيها المجنون، يدخل فيها المعتوه، يدخل فيها المعاق الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، وتكون الحضانة، وإن كان بعضهم يجعلها، إن كان قد خرج من حد الصغر يجعلها من باب الكفالة، وبعضهم يعني يجعلها في مرحلة سنية معينة من باب الرعاية وليست من باب الحضانة، وبعضهم يدخلها في الحضانة. وأيا كان، فإن الإسلام قد كرم الإنسان صغيرا وكبيرا حيا وميتا، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن أثر تكريم الله للإنسان أن الله تبارك وتعالى كفل له أن يرعى وأن يعان وأن يكفل وأن يحضن في أي فترة عمرية، أنت طالما أنه لا يستطيع أن يستقل بنفسه، وأنت تعرف أن الطفل قبل سن 7 سنوات لا يستطيع أن يستقل بنفسه ولا يستطيع أن يقوم بأموره، لا في مأكل ولا في قوت ولا في نوم ولا في ملبس. أولا من تكريم الله للإنسان أن جعل له هذا الأمر، ومن رحمة الله تبارك
1: تمام.
0: وتعالى أن جعل له هذا الحق الذي حصره في البداية بين الأبوين. والأبوان من أعظم النعم، قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
1: جميل دكتور، سنتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، لكن أيضا يعني طرقت نقطة مهمة وهي تكريم الله عز وجل للإنسان صغيرا وكبيرا وحيا وميتا. الإسلام يحفظ حقوق الإنسان أيا كان حاله.
0: صحيح، ولذلك نحن نجد أن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان في الصغر بأن جعل له كل هذه الحقوق، لحقوق الحضانة. والحضانة حقيقة لما نتأمل في أحكامها نجد أن النصوص الشرعية فيها قليلة، وأن مبناها على المصلحة، وهذه حكمة ربانية عظيمة. لو كانت النصوص فيها كثيرة لضبطت الحضانة في أمور معينة، ولا يعني وقف المجتهدون حيارى أمام النصوص لا يستطيعون أن يردوها، مع وجود صور كثيرة للحضانة ومع وجود مستجدات وحوادث كثيرة جدا، لكن الإسلام جعل النصوص فيها قليلة تدل على يعني أصل المصالح والمفاسد، وتركت الأمر للقضاة والعلماء والمفتين ولولاة الأمور، يقدرون المصالح حسب اختلاف العادات، اختلاف التقاليد، اختلاف الأعراف، نشوء ثقافة معينة. أحيانا يعني بسبب نشوء الثقافة التي تنشأ في بعض المجتمعات غنى وفقرا، انشغالا وعدم انشغال، هذه الأمور كلها تؤثر على يعني حالة الناس وعليه. فالقاضي أو المفتي يراعي في الحضانة مصلحة الطفل. مسألة تكريم الله تعالى للإنسان صغيرا كما ذكرنا، تكريم الله للإنسان كبيرا، الإنسان إذا كبر تحول إلى أب، تحول إلى عم، تحول إلى شيخ كبير، كل هؤلاء لهم حقوق. عندما تقرأ في الفقه الإسلامي تجد أن الله تعالى قد أعطاهم من الحقوق، وأن العلماء قد كتبوا في هذه الأبواب من الحقوق يعني التي كفلها لهم الإسلام، حتى أن الإسلام كفل لهم حتى لو كانوا غير مسلمين. عمر بن الخطاب عندما وجد يهوديا يتكفف قال: ما أنصفناك، وجعل له من بيت المال، يعني أسقط عنه الجزية بل أعطاه من بيت المال. والله تبارك وتعالى عندما جعل الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، جعل طبعا لهؤلاء الناس يعني قسطا منها، لأنه هذا من التكريم للإنسان كبيرا. كذلك حيا، فالإنسان مكرم في جميع أحكامه، ولذلك صور كثيرة في صور التكريم، على رأسها أو من طهارة منيه إلى طهارة جسده. فالإنسان لا ينجس كما قال صلى الله عليه وسلم: لا، سبحان الله، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، حيا ولا ميتا، حينما يعني ابتعد أبو هريرة قال كنت على جنابة كنت نجسا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا من أثر تكريم الله للإنسان. تأتي الحضانة، سواء سميناها حضانة في سن الصغر، هي حضانة

0: حقنا باتفاق العلماء، لكن فيما بعد 7 سنوات هل هي كفالة، هل هي رعاية، هل هي أيا كانت التسمية فهي من تكريم الله للإنسان. أما تكريمه مثلا ميتا متمثل في غسله، في الإسراع في دفنه حتى لا يراه أهله، في الصلاة عليه، في الدعاء له، في الإسراع في دفنه حتى لا يرى أهله ما يعني تغيره، فيؤدي ذلك إلى نفرتهم منه أو حزنهم الشديد عليه. كل هذه الأمور من تكريم الله للإنسان حيا وميتا صغيرا وكبيرا.
1: جميل دكتور، قبل أن نذهب إلى الفاصل بودي أن نتحدث عن الحضانة في حال الاجتماع والافتراق. في حال الاجتماع يبدو لي أنه لا يوجد مشاكل في
0: أبدا، الرجل والمرأة عندما يكونون في حال الوفاق وفي بيت الزوجية لا توجد مشاكل، مع ويسمى يعني قيامهم بالطفل يسمى حضانة، لكن الفقهاء لا يذكرونه لعدم وجود المشاكل، لعدم احتياجهما، عدم احتياج الأبوين إلى الأحكام، لأنهما ما دام في عش الزوجية هما يقومان ب يعني رعاية الطفل في أكله وشربه ومبيته ونومه ولباسه. الأب أيضا يخرج لكسب المعيشة، والمرأة تقوم في البيت بنفسها أو وتشرف يعني أيا كان الأمر، لا يحتاج، لكن هو يسمى أيضا حضانة. لما كانت المشاكل تنشأ في حال الافتراق هنا تهتم العلماء بأحكام الحضانة، لأن الحضانة هنا تدور بين حالين، ولا بد من القيام بمصلحة المحضون، إما التزاحم وإما التدافع، إما التزاحم وإما التدافع. الحالة الطبيعية أن يتزاحم الأبوان أو من يأتي بعدهما في الاستحقاق أن يتزاحموا في حضانة المولود، هذه الحالة الطبيعية السائدة، ويقل أن يتدافعوا حضانة المحضون. يعني الآن أكثر المشاكل لا يجد القاضي مشكلة أن يتدافعوها، وهذا يتنازل وهذا يتنازل، يجدون من يحضن، إما ممن يستحق في الدرجة الأولى أو من يأتي بعد ذلك في درجات الاستحقاق. أكثر ما تجري المشكلة فيما إذا تزاحموا، بمعنى كل واحد يريد أن يحضن، لذلك تبرز أحكام الحضانة في حال الافتراق وفي حال تزاحم الحضانة. بمعنى التزاحم هنا يقصد به بمعنى أن كل واحد من المستحقين يقول أنا أحق بحضانة المولود.
1: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذه النقاط المتعلقة بمحاسن الإسلام في الحضانة، والتي فيها من الأحكام ما يحفظ حق هذا الذي يستحق هذه الحضانة أيا كان، بناء على التعريف الذي ذكرناه في بداية هذه الحلقة والذي أقره الفقهاء. أيضا تحدثنا عن تكريم الإنسان صغيرا وكبيرا. بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث حول نقاط عديدة متعلقة بهذا الموضوع. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده بمشيئة الله تعالى نكمل حديثنا، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
4: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، نتحدث فيها عن محاسن الإسلام في الحضانة. ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
0: الله يحييكم، مرحبا بك أخي الشيخ وائل.
1: دكتور، نتحدث عن الحضانة، تحدثنا عن الحضانة في حال الاجتماع وأحكامها أيضا في حال الافتراق. الحضانة بين الحق والواجب،
0: الحضانة العلماء يعني اختلفوا في الحضانة، هل هي حق للحاضن أو حق للمحضون أو حق لله تعالى، وكذلك هل هي واجب على الحاضن أو ليست بواجب. اختلف العلماء في ذلك على 4 أقوال، منهم من قال هي حق للحاضن، بعضهم قال هي حق للمحضون، بعضهم قال هي حق لله عز وجل، وبعضهم جعلها حقا واجبا، بعضهم جعلها حقا واجبا. قال هي حق فيما إذا تزاحموا هي حق، وتجب على الأول المستحقين فيما إذا تدافعوها، لأن المقصود تحقيق مصلحة الطفل، وإذا لم يقم المستحق الحضانة بتحقيق تلك المصلحة فيرغم عليها على أنها واجب عليه. لكن في حال التزاحم ووجود أكثر من شخص يريد أن يحضن ذلك الطفل، لا مشكلة أن يكون حقا أو واجبا. لكن ما الفرق بين الحق والواجب؟ إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، من حقه أن يتنازل عنها لمن يستحقها بعده. إذا قلنا بأنها حق للمحضون، ليس من حق الحاضن أن يتنازل، يعني بمعنى أنها واجب على الحاضن، ليس من حقه أن يتنازل. وكذلك لا تجب له النفقة، لا تجب له إيه؟ النفقة. وإن كانت الأم تستحق النفقة في مقابل الخدمة، لا في مقابل الحضانة، يعني في مقابل ما زاد عن الحضانة. إن قلنا بأنها حق لله تعالى، لا يستطيع لا الحاضن أن يتنازل عنها. وهكذا يعني، ولذلك القول بأنها حق في حال وواجب في حال هو القول الأقرب إلى تحقيق مصلحة الطفل. بمعنى عند التزاحم وعند وجود من يحضن الطفل ويحقق مصلحة حضانة الطفل، نقول هي حق. فإذا ما وصلنا إلى درجة تدافع، كل واحد منهم يدفع الحضانة عن نفسه ويتبرأ منها ويبتعد عنها ويرمي على الآخر احضن أنت، وهذا يقول احضن أنت،
1: تصبح
0: حينها القاضي يجب عليه أن يحولها إلى واجب، ويرى من هو الأولى بالحضانة وتتحقق مصالح الحضانة من خلاله فيلزمه بها.
1: هذا أيضا من محاسن الإسلام دكتور، يعني الإسلام يعني تصلح أحكامه وأحواله لكل حال ولكل زمان ولكل مكان. يعني الآن أنت ذكرت على سبيل المثال في الحضانة قد تكون واجبة في وقت، وقد تكون حقا للطفل في وقت، إذا تزاحم الأبوان مثلا على الحضانة تصبح حق لهذا الطفل، وإذا تدافعوا تصبح واجبا عليهم، يجبر القاضي من يراه ذا مصلحة للحضانة. هذا من محاسن الإسلام الكبرى، وهذا يندرج عفوا على يعني على كل الأحكام، على كل التشريعات، على كل هذه الأمور التي تحقق مصلحة الناس في حياته.
0: وهذا ما يشهد أن الإسلام حافظ على حقوق الطفل. الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يحصل مصالحه، ولكن الإسلام حافظ له ديانة أمام الله عز وجل، وحفظ له هذا الحق، وهو رعايته في مبيته، في نومه، في أكله، في شربه، في لباسه. وسبحان الله، يعني الطفل الذي لا يملك لنفسه شيئا ولا يملك أيضا، من ضمن هذه الأشياء يعني من المحاسن أن الإسلام جعل النفقة على الأب، يعني حتى وإن قلنا مثلا الأم أحق ويجب عليها أن تحضن، مثلا لو قلنا الأب يجب عليه أن يقوم بالنفقة، فالأب الحقيقة يتحمل معظم المسؤولية فيما يتعلق بالحضانة، فهو في حال ما لم تكن عليه الحضانة هو يتحمل النفقة، وفي حال ما وجبت عليه الحضانة طبعا هو يتحمل الحضانة ويتحمل النفقة، لأنه لا يستطيع أن يقوم بها بنفسه. وهذا من تكريم الله للإنسان، ومن الحقوق التي حفظها الله تبارك وتعالى للطفل الذي لا يملك لنفسه شيئا، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. عدم العلم أيضا لا تقدرون على شيء، لا يعني الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا أن يدافع عن حقوقه ولا أن يطالب بها، ولكن الإسلام أعطى من الأحكام ما به تحفظ حقوق هذا الطفل. وهذه من محاسن الإسلام العظيمة. نعم
1: جميل. دكتور، قيام الحضانة على مراعاة مصلحة الطفل من غير إغفال الأدلة العقلية والنقلية، أدلة ماذا؟
0: أدلة الحضانة. نحن نعرف أن أدلة الحضانة قليلة، ويعني مثلا قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وحديث لما اختصم رجل مع امرأته في الحضانة فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وكذلك حديث لما يعني اختصم علي وزيد بن ثابت وجعفر في حضانة يعني قريبة لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة أم، حكم به للخالة. هذه نصوص قليلة جدا أيضا، لكن ذاك في يتعلق بالتخيير ولا يتعلق بالحضانة عندما اختصم رجل مع زوجته.

0: تبدأ مرحلة الاختيار أو التخيير من 7 سنوات أو 8 سنوات. أما قبل ذلك عندما لا يكون له اختيار وليس له إدراك معين وليس له تمييز، فإن القاضي يراعي المصلحة. قد تكون المصلحة مع الأبي وقد تكون مع الأم، وإن كانت الأم مقدمة في حال التزاحم وفي حال صلاحية الأم، لأن الأم تباشر الحضانة بنفسها والأب يباشر الحضانة بغيره، فلذلك قدمت عليه.
1: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، لعلنا نكمل حديثنا هذا في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا يا دكتور.
0: شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام.
1: شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام،
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: من بديع بيان القرآن الكريم عنايته بالتناسق بين الألفاظ واهتمامه بالتناسب بين المعطوفات، ومن ذلك جمال التعبير في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فعبر القرآن عن عمل المؤمنين للصالحات وفعلهم للخيرات بلفظ أحسنوا، وجعل جزاءهم الجنة، واختار من بين أسمائها اسما مناسبا لإحسانهم فاستعمل لفظ الحسنى. وفي هذا مشاكلة لفظية وبيان أن الجزاء من جنس العمل، كما أن في الآية مشاكلة معنوية بين الإحسان والزيادة، إذ ورد في تفسير الزيادة أنها النظر إلى وجه الله الكريم.

المناسبة بين الإحسان والنظر إلى وجه الله عز وجل أن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله تعالى عيانا في الآخرة. بديع البيان.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أعوذ بالله من الشيطان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبرائيل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم والنسائي والحاكم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية ابن سلام: بلغني أن البطلة السحرة. رواه مسلم. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، بينما أنا أقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي، فظننت أن فرس انطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ أبا عتيك. فالتفت فإذا مثل المصباح مدلًا بين السماء والأرض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ أبا عتيك. فقال: يا رسول الله، فما استطعت أن أمضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البخاري ومسلم. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود، ولفظه قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فذكر الحديث. وفي رواية لأبي داود قال:
بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

0: يعلمون.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يمكن تقسيم الرخص الشرعية باعتبار حكمها إلى ثلاثة أقسام: رخصة واجبة نحو أكل الميتة للمضطر، ورخصة مستحبة نحو القصر في السفر، ورخصة مباحة نحو بيع السلم.
1: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري واللفظ له وأبو داود والترمذي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والإمعة هو الذي لا رأي معه، فهو يتابع كل أحد على رأيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. والمل هو الرماد الحار. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ومعنى الكاشح الذي يضمر عداوته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وفي رواية: واعف عمن ظلمك. رواه أحمد والحاكم. وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. رواه البزار والطبراني، إلا أنه قال في أوله: ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان ويرفع به الدرجات؟ فذكره. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير،
وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: آيات الحج.

0: يختبر الله عباده المؤمنين بالصيد القريب والمتيسر لهم حال إحرامهم، ليعلم سبحانه من يتقيه ويعرض عن الوقوع في الحرام خشية لله وخوفا، ولكن من عرض له صيد فاصطاده فقد وقع في الحرام والإثم، وعليه كفارة مقابل ذلك وتوبة إلى الله، لعل الله أن يعفو عنه إن صدق في توبته.
1: ومن عاد فهو متعرض لعقوبة الله ونقمته. ومما أحل الله للمحرم حال إحرامه صيد البحر والنهر وما قذفه من طعام على ساحله، سواء كان مقيما أو مسافرا. آيات الحج.

0: خير عند ربك، ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: يسن صيام تسع ذي الحجة وأكدها التاسع، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من استثنى. رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أذعد له شأن آخر. أخرجه البخاري: والصوم من العمل الصالح. تقرر الشرع أن الصوم من العمل الصالح، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على العمل الصالح في هذه الأيام العشر والصوم منها. قد يقول قائل: روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم العشر، فكيف نقول باستحباب صيام عشر ذي الحجة؟ أولاً، هذا إخبار عن علمها رضي الله عنها، ولعلها أخبرت بذلك بعد طول العهد، لأن عمرت بعده عليه الصلاة والسلام ما يقرب من نصف قرن، هي تخبر عن علمها. وقوله عليه الصلاة والسلام عموم قوله مقدم عن خبرها. وقد رجح الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عشر ذي الحجة. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قد يحث على العمل ولا يفعله رفقا بأمته، كيف يتصور حال الناس لو تضافر عمله مع قوله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حث على العمرة في رمضان ولم يعتمر في رمضان، وحال الناس ما ترون، فكيف لو اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان مع حثه على العمرة في رمضان؟ كان الوضع شديد جدا، قد لا يحتمل. الآن الزحام مثل ما ترون، وأسف النبي عليه الصلاة والسلام على دخول الكعبة لئلا يحرج أمته ولئلا يشق عليها، وهذا من رحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام، فهو يحث على العمل وقد يتركه شفقة بأمته. وأيضا وضعه عليه الصلاة والسلام وهو الإمام الأعظم بالنسبة للأمة، هو القائم بمصالحها.
0: خير عند ربك، عند ربك.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي بكم نرتقي.
2: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، أوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا. مختصرا رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عرس ابن عميرة الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها، وفي رواية فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواه أبو داود من رواية مغيرة ابن زياد الموصلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على أهلك، فمن انتقص شيئا منهن فهو سهم من الإسلام يدعه، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. رواه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء، فتوضأ وما كلم أحدا، فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم، فما زاد عليهن حتى نزل. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، كلاهما من رواية عاصم بن عمر ابن عثمان عن عروة عنهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواه أحمد والترمذي واللفظ له وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن